إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: العالمين.
1: علمني القرآن،
2: علمني القرآن.
1: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
2: أحمد القاضي.
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد. مرحبا بكم إلى هذه الحلقة المباركة من حلقات هذا البرنامج الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أيها الإخوة الكرام، هنا سؤال. هذا السؤال يقول: من الذي يحبهم الله سبحانه وتعالى؟ لا شك ولا ريب أيها الإخوة الكرام أن الله سبحانه وتعالى علمنا من الذي يحبهم الله سبحانه وتعالى. أتدرون من هم هؤلاء؟ أولا هم المحسنون، والذين يحبهم الله عز وجل أيضا هم التوابون والمتطهرون، وهم كذلك المتوكلون على الله، وكذلك الله عز وجل يحب المقسطين، وكذلك الله سبحانه وتعالى يحب الذين يقاتلون في سبيله، وكذلك الله تعالى يحب المتقين، ويحب الذين يؤمنون باليوم الآخر، ويحب المجاهدين في سبيل الله بالنفس والمال، والله تعالى كذلك يحب الذين يوفون بالعهد، وهم الذين آمنوا بالله وباليوم الآخر وبالملائكة وبالقرآن وبالأنبياء، وتصدقوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وحافظوا على العهود والمواثيق وصبروا على ما ألم الله عز وجل بهم، وكذلك الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. إذن أيها الإخوة الكرام، هذا هو السؤال الأول الذي نطرحه في هذه الحلقة المباركة. إذن من الذين يحبهم الله عز وجل؟ قلنا أول صفة من صفاتهم أنهم المحسنون، فالله سبحانه وتعالى علمنا في كتابه أنه يحب المحسنين، فقال جل وعلا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ويقول جل وعلا:

الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. وكذلك الذين يحبهم الله عز وجل هم التوابون وهم المتطهرون. يقول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وكذلك من الذين يحبهم الله تعالى المتوكلين. قال الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إذن فالله تعالى يحب المتوكلين الذين يعتمدون على الله سبحانه وتعالى في جميع شؤونهم. وكذلك الله تعالى يحب المقسطين. قال الله تعالى سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهما واعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. ويقول سبحانه وتعالى

فالله تعالى يحب المقسطين أي العادلين الذين يعدلون في أهليهم وفي أموالهم وفيما ولوا عليه من شؤون دنياهم. وكذلك الله تعالى يحب الذين يقاتلون في سبيله. قال الله:

فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. ولهذا أيها الإخوة المؤمنون المستمعون الكرام، من هم المتقون؟ المتقون كما ذكرنا سابقا هم الذين يؤمنون بالغيب، ما غاب عنهم، ما ذكره الله تعالى في كتابه وما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، وهم الذين يقيمون الصلاة ويؤدونها حق أدائها، وهم الذين ينفقون في سبيل الله ولا يخشون الفقر ولا يبخلون فيما آتاهم الله عز وجل من فضله، وهم الذين يؤمنون بما أنزل الله، وهم الذين يؤمنون باليوم الآخر. ولذلك قال الله عز وجل فيهم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم يا ربنا هؤلاء؟ قال:

ومن الذين يحبهم الله عز وجل المجاهدون في سبيل الله بالنفس والمال. اسمع أيها المستمع الكريم إلى قول الله تعالى: لا

وكذلك من الذين يحبهم الله عز وجل الذين يوفون بالعهد. قال الله تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا

ويقول جل وعلا: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وكذلك الذين يحبهم الله عز وجل هم الذين آمنوا بالله وباليوم الآخر وبالملائكة وبالقرآن وبالأنبياء، وتصدقوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وحافظوا على عهودهم، وهم كذلك الصابرون. ولذلك قال الله عز وجل في هؤلاء المؤمنين: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب

الموفون بعهدهم والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وكذلك أيها الإخوة المستمعون الكرام، من الذين يحبهم الله عز وجل هم الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. قال تعالى:

ولذلك ما مثل الذين كفروا؟ الله عز وجل مثلهم بالأنعام، بل هم أشد، بل هم أضل. فالله عز وجل مثل الذين كفروا، مثلهم كمثل الأنعام. قال الله: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا

فالله جل وعلا أيها المستمعون الكرام علمنا أن الذين كفروا في حياتهم كالأنعام يأكلون ويتمتعون ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، ولذلك فأعمالهم كالرماد في يوم عاصف. قال الله عز وجل مثل

0: وهكذا أيضا نجد أن القرآن الكريم علمنا أيضا مثل الذين ينفقون في سبيل الله فصورهم بهذه الصورة العظيمة، فقال سبحانه وتعالى مثلهم كالحبة التي تنبت سبع سنابل. قال الله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وكذلك مثلهم كالجنة التي أصابها المطر. نعم أيها الإخوة المستمعون الكرام، قال الله سبحانه وتعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت كلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. وهكذا نجد أن القرآن الكريم مثل كذلك بالذين يتخذون من دون الله أولياء، مثلهم جعلهم كبيت العنكبوت. قال تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. هكذا أيها الإخوة الكرام يضرب الله سبحانه وتعالى لنا مثل هذه الأمثال لنتعظ ولنعتبر ولنزدجر ولنكون على علم وبينة حتى نعبد الله سبحانه وتعالى على علم. نسأل الله سبحانه وتعالى بتوفيقه وفضله أن يجعلنا وإياكم ممن استمع القول فاتبع سنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى الملتقى في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى.
1: وإنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن. برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

بما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل.

0: حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج يعرض أهم القواعد لتغيير الواقع الاجتماعي والعلمي والاقتصادي وغيره من منطلق النفس وتغييرها. فمتى ما تغيرت تغير كل شيء من حولها، لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج حتى يغيروا ما بأنفسهم،
1: حتى يغيروا ما بأنفسهم،
0: مع الدكتور أحمد عبد الرحمن الفقيه.
2: الحمد لله الذي يغير ولا يتغير، يبدل ولا يتبدل. من جعل منهج تغيير الإنسان من نفسه يسوسها كيفما يشاء، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الأخيار وصحابته الأطهار، وعنا معهم برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار. أما بعد، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات حتى يغيروا ما بأنفسهم. في هذه الحلقة سنعيش مع مشهد جديد ومهم في ذاته، مشهد له دور بارز في تغيير النفس، بل وحث عليه الشارع في أكثر من نص قرآني ونبوي. إنه مشهد الترغيب والترهيب، مشهد له أهميته في القرآن والسنة وفي السلوك التربوي. كيف لا والنفس متقلبة في أطماعها وأهوائها؟ فناسب هذا التقلب أسلوب متنوع لتبقى النفس ساكنة معتدلة لا تتيه بها الأهواء في أوديتها. لذلك اهتم الشارع بأسلوب الترغيب والترهيب اهتماما عجيبا. فلا تجد مشهدا في كتاب الله تعالى ذكرت فيه الجنة إلا وأتبعها الله سبحانه وتعالى بذكر النار، وإذا ما ذكر العذاب أتبعه بذكر الرحمة والنعيم. وقد يكون هذا في آيات متتالية، وقد يكون في الآية الواحدة نفسها، أو آيات متفرقة حسب السياق ومقتضياته. واهتمام القرآن بإثارة دوافع الناس بترغيبهم في الثواب الذي سيحظى به المؤمنون في نعيم الجنة، إنما يبعث في المسلمين الأمل في الحصول على هذا النعيم، ويدفعهم إلى التمسك بالتقوى والإخلاص في أداء العبادات والعمل الصالح والجهاد في سبيل الله وعمل ما يرضي الله ورسوله. والآيات التي تصف عذاب جهنم تبعث فيهم الرهبة من عذاب الله سبحانه وتعالى، ومن العذاب الأليم الذي ينتظر الكافرين والمنافقين والعاصين لأوامر الله، يدفعهم ذلك إلى الابتعاد عن ارتكاب الذنوب والمعاصي وكل ما يغضب الله ورسوله. هكذا يكون المسلم متأثرا بدافعين قويين: الرجاء في رحمة الله يدفعه إلى القيام بالعبادات والتكاليف وكل ما يأمره به الشرع، والخوف من عذاب الله يدفعه إلى تجنب القيام بالذنوب والمعاصي وكل ما ينهى عنه الشرع. وشعور الإنسان بين هذين الدافعين القويين المتكاملين والمتفقين في الغاية يجعلانه في حالة استعداد تام. الترغيب والترهيب أسلوب استخدمه الشارع الحكيم لكي يرقى بعقول العباد لتصبح عقولا ناضجة وواعية، ولكي يسعون إلى العبادة والتعلم باتزان روحي ونفسي. الترغيب والترهيب مكملان لبعضهم البعض، فالعلاقة بينهم تكاملية لتحصل الفائدة والاتزان المطلوب. فالشارع الحكيم لا يستخدم أحدهما بمنأى عن الآخر، فلم يستخدم الترغيب منفردا عن الترهيب لكي لا يفسق العباد ويعيشوا على الرجاء دون الخوف، فيختل التوازن النفسي لدى المتعلمين فيحصل منهم الطغيان. كذلك الترهيب لم يستخدمه الشارع منفردا عن الترغيب، لأن ذلك يحدث عند العباد الخوف والقنوط من رحمة الله، فيحصل أيضا الاختلال في التوازن النفسي لدى العباد. فكان الترهيب قرين الترغيب في جميع المواضع وفي الأحكام القرآنية، ليكون التعلم والتفقه في شرع الله، ولكي يقوم الشارع السلوك لدى العباد ويعالج الخلل في السلوك، وذلك بالعيش بين الرجاء والخوف. لذلك يلاحظ أن القرآن لا يعتمد فقط في إثارة الدافع لقبول الإسلام والتسليم بأحكامه على تخويف الناس وترهيبهم من العذاب الأليم أو بنار جهنم، إنما يعتمد أيضا في نفس الوقت على ترغيبهم في الاستمتاع بنعيم الجنة، وذلك لأن استخدام الترهيب وحده أو الترغيب وحده قد لا يكون مفيدا الفائدة المرجوة في تعديل السلوك وتوجيهه، فاستخدام الترهيب وحده قد يؤدي إلى طغيان الرهبة على النفس فتيأس من رحمة الله، واستخدام الترغيب وحده قد يؤدي إلى استيلاء الأمل في رحمة الله على النفس مما قد يوكلها إلى الدعة والتهاون والغفلة. ومن شواهد الترغيب والترهيب في القرآن الكريم قوله تعالى: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، حيث مزج بين أسلوب الترهيب ثم الترغيب ليقارن الإنسان بين المشهدين وينظر أيهما أقرب لنفسه. ومن ذلك قوله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وقوله: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، حيث نجد التمازج بين الترغيب والترهيب، التشويق والتحذير، الخوف والرجاء شائعا في جنبات القرآن الكريم، وما يفسر به وصف القرآن الكريم بأنه مثاني. الترغيب والترهيب هو المنهج الذي ربى عليه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه، من ذلك ما روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد. قال: ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. وفي هذا تنبيه للمؤمن لا يغتر بالرجاء ويترك الخوف، فيدعوه ذلك إلى التكاسل عن الطاعات، وترغيب للكافر أن يبادر إلى الإيمان وأن لا يقنط من رحمة الله سبحانه مهما بدر منه. فالإيمان يجب ما قبله، ولعل هذه الومضة من الرجاء تنير قلبه وتكون سببا في هدايته. فعن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط. ومما قال: ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه، لقد جيء بالنار وذلكم حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها، وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار، كان يسرق الحاج بمحجنه، فإن فطن له قال: إنما تعلق بمحجني، وإن غفل عنه ذهب به، وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا. ثم جيء بالجنة: وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي، ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه، ثم بدا لي ألا أفعل، فما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه. وعن أنس رضي الله عنه قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال: عرضت علي الجنة والنار فلم أرك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه، قال: غطوا رؤوسهم ولهم خنين. الترغيب والترهيب أسلوب تربوي سلوكي يطلق عليه الثواب والعقاب في علم النفس التربوي في تعليم الأطفال، حيث يستخدم في العملية التعليمية لتحقيق الدافعية للتعليم ولتصحيح السلوك لدى الأطفال المتعلمين. بل لن تسير الطريقة التعليمية بالشكل الصحيح دون تحقيق هذا المفهوم في التدريس. وقد يرد في الذهن بأن العقاب متعلق بالضرب الجسدي، بل العقاب قد يكون بالحرمان من الثواب، حرمانهم من بعض ما يحبون من هدايا أو حلوى أو ألعاب أو ممارسات خاصة بهم، أو إشعارهم بالغضب وعدم الرضا من خلال عدم التحدث معهم لفترة غير طويلة، أو بعدم مجالستهم فترة من الزمن، أو بأي وسيلة يصل من خلاله عدم رضاهم مما أحدثوه أو فعلوه من عمل غير سوي. ويجب أن يشعروا أن عدم الرضا أو الهجر هو من سلوكه السيء لا من شخصه. ومن واجبنا أيضا تعليم الطفل أن يعتذر، وعلينا أن نشجعه على ذلك، لأن الاعتذار أمر مهم جدا في منظومة العقاب، ولكن بعد توقيع العقوبة وليس قبله. ويجب التأكد على أن الرسالة التي نريد إيصالها له قد وصلت، وهي أن الغضب كان من سلوكه الخاطئ وليس من شخصه. والسؤال هنا: متى نخطئ في العقاب؟ نخطئ في العقاب عندما نعاقبهم على فعل صدر منهم لمرة واحدة أو لمرات قليلة، والقلة تعتبر بحسب سن كل طفل. فخطأ عندما نعاقبهم بشدة على إخفاقهم الدراسي أو التأخر على الحضور إلى المدرسة، نخطئ عندما نعاقبهم على سلوك دون أن ندربهم على السلوك الصحيح أو السلوك البديل، نخطئ عندما نعاقبهم تحت ضغط متاعبنا اليومية ومشاكلنا الذاتية النفسية، نخطئ إذا عاقبنا الطفل بأسلوب تدمير المشاعر كحرمانه من العاطفة أو التهديد بعدم محبته أو لمزه بألقاب التحقير والتندر. بل يجب أن يشعر دوما بأن كل ما نفعله لن يمنعنا من محبته، بل هو في مصلحته ومن أجله. وبالجملة، فالنفس فيها إقبال وإدبار، وفيها شرة وفترة، ومن ثم كان المنهج التربوي الإسلامي يتعامل مع هذه النفس بكل هذه الاعتبارات، من ذلك الجمع بين الترغيب والترهيب كما أسلفنا، والخوف والرجاء، لأنهما كجناحي طائر. وفي الإنسان بذرة خير إن تعهدها بالعناية والرعاية زكت ونمت، فنال صاحبها الأمن والأمان والسعادة والهناء في الدنيا والآخرة. وفيه بذرة شر إن أهملها ولم يلقي لها بالا زاحمت بذرة الخير ودافعتها. فإذا ساعدتها نوازع فاسدة كامنة في حنايا الإنسان اشتدت واستفحلت وبدا خطرها على صاحبها وعلى من حوله، فدبت الفوضى وضربت أطنابها في المجتمع. ومن طبع الإنسان أن يفعل الخير، لأن الله فطره على الهدى والصلاح ودله على طريقه. ومن طبعه أيضا أن يقع في الخطأ والتفلت والتهاون، لأن الله تعالى خلقه من عجل وخلقه ضعيفا يصيب الذنوب والآثام. لذلك كانت الجنة للتائبين العائدين إلى ربهم، والنار للعاصين الناكبين عن سبيل الهدى والرشاد.
0: حتى يغيروا ما بأنفسهم، برنامج يعرض أهم القواعد لتغيير الواقع الاجتماعي والعلمي والاقتصادي وغيره من منطلق النفس وتغييرها. فمتى ما تغيرت تغير كل شيء من حولها، لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج حتى يغيروا ما بأنفسهم،
1: حتى يغيروا ما بأنفسهم،
0: مع الدكتور أحمد عبد الرحمن الفقيه.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم، عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعاً هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أياً كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم، عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك، ويكون سبباً في وقوع الحرائق، ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر، ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
3: أرض اليمن رمز العطاء والمحبة، يحفظ الله ويكرم من بناها. أرض السعيدة منتجه كل حبة، بالسدود العظيمة قد رواها.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء. قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة،
2: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة، نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة. قهوة مأربية، ينفذها وينقلها لكم على الهواء مباشرة
0: محمد فرج
1: ونصر الأقبس.
3: أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قهوة مأربية، كما عودناكم أن نبدأه بعبارات ملهمة. صباح الخير، صباح السعادة. ليس كل صباح يأتي ليخبرنا أنه يوماً جديداً أن يوماً جديداً قد بدأ، فبعض الصباحات تأتي لتذكرنا بأننا ما زلنا نملك فرصة أخرى، فرصة لنغير شيئاً، لنبدأ من جديد، أو حتى لننظر إلى ما حولنا بعين مختلفة.
4: نعم مستمعينا الكرام، أحيانا لا نحتاج إلى تغيير حياتنا كاملة حتى نشعر بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح. قد يكفي أن نغير طريقة تعاملنا مع يومنا، أن نمنح أنفسنا وقتا دون استعجال، أن ننجز مهمة ظللنا نؤجلها كثيرا، وأن نعتذر عندما نخطئ أو نتوقف للحظة ونقول لأنفسنا ما مضى انتهى وما أمامي ما زال ممكنا.
3: بالطبع مستمعينا الكرام، الحياة لا تسير دائما بالطريقة التي نخطط لها، وهذا ليس سببا كافيا لأن نتوقف، فبعض الطرق تتغير وبعض الأبواب تغلق، وأحيانا نتأخر عن المكان الذي أردناه، لكن التأخر لا يعني دائما الوصول المتأخر، فقد نصل في الوقت الذي أصبحنا فيه أكثر استعدادا، ولذلك لا تجعلوا من الأمس معيارا وحيدا للحكم على اليوم. ربما كان الأمس صعبا، وربما حمل معه موقفا أزعجكم أو قرارا لم يكن كما تمنيتم، لكن الصباح لا يأتي وفي يده سجل بكل ما أخطأنا فيه، يأتي بمساحة جديدة ونحن من نقرر ماذا نكتب فيها.
4: نعم مستمعينا الكرام، اجعلوا هذا اليوم أخف قليلا، لا تحملوا كل ما حدث بالأمس إلى ساعاتكم القادمة، ولا تجعلوا كلمة عابرة تفسد يوما كاملا، ولا تنتظروا ظروفا مثالية حتى تبدأوا بما تستطيعون فعله الآن، فالأشياء الكبيرة غالبا ما تبدأ بخطوات صغيرة لا يلاحظها أحد، رسالة تؤجلونها منذ أيام، عمل تنجزونه بإتقان، وفكرة تستعجلونها، عادة بسيطة تبدأون بها، أو قرار صادق بأن تمنحوا أنفسكم قدرا أكبر من الهدوء. وفي كل صباح تذكروا أن الإنسان لا يحتاج إلا أن يكون كاملا حتى يتقدم، يحتاج فقط إلى أن يعرف أين يريد أن يذهب أو أن يواصل السير ولو بخطوات هادئة.
3: بالطبع مستمعينا، وإذا كان هناك شيء واحد يستحق أن تأخذوه معكم في هذا اليوم فليكن هذه الفكرة. لا تبحثوا دائما عن يوم مثالي، اصنعوا من يومكم العادي شيئا يستحق أن تذكروه. صباحكم أهدى وخطوتكم أوضح، ويومكم يحمل لكم ما تتمنون أكثر. مستمعينا الكرام، في حلقة اليوم سنرافقكم من الإعداد والتقديم أنا محمد عقيل وزميلتي نور العبسي، ومن الإخراج على الهواء مباشرة الأستاذ محمد فرج. نذهب بكم إلى فاصل فني قصير ومن ثم نعود.

0: من دني أغلى.
1: وحبك يبدي ومن ضل حماك الخالق المولى، حماك الخالق المولى.
0: صراح مسير بمجده العالي إلى الأعلى، ويا أرضا عشقنا رملها والسفح والشمس.

أحن إليك أنداءً خيوط الفجر مرشفها وألحاناً على أوتار هذا القلب أعزفها ولو أتى عاشق في عجزه يحتار واصفها ولو أتى عاشق في

0: إذن عدنا لكم من جديد أعزائي المستمعين في هذا البث المباشر من قهوة مأربية، ونصل الآن إلى فقرتنا الصحية. سعال يظهر في البيت ثم عطاس، ثم يبدأ المريض بالانتقال من شخص إلى آخر، لكن هل كل كحة أو حرارة تعني أن الأمر بسيط ويمكن تجاهله؟ الالتهابات التنفسية شائعة وقد تبدأ بأعراض متشابهة، لكنها لا تكون بنفس الخطورة عند الجميع. فكيف نحمي الأسرة ومتى نعرف أن المريض يحتاج إلى رعاية طبية؟
1: بالطبع مستمعينا الكرام، البداية التي لا ينبغي تجاهلها انسداد أو سيلان الأنف في التهاب الحلق، السعال، التعب والحرارة من الأعراض الشائعة للعدوى التنفسية. وقد تظهر أيضا الصداع وآلام الجسم وأحيانا القيء أو الإسهال. ووجود هذه الأعراض لا يعني وحده تحديد نوع العدوى، لذلك لا ينبغي الاعتماد على الأعراض لتشخيص السبب، فالأهم هو متابعة تطور الحالة والانتباه إلى أي تدهور واضح. إذن لماذا تنتشر داخل البيت بسرعة، وخاصة مع نهاية فصل الصيف وابتداء فصل الشتاء؟ لأن الشخص المصاب قد ينقل الفيروسات التنفسية لمن حوله أثناء فترة المرض، والقرب من شخص لديه أعراض تنفسية يزيد فرصة انتقال العدوى، خصوصا في الأماكن المغلقة والمزدحمة. لذلك عندما يمرض أحد أفراد الأسرة يصبح تقليل الاحتكاك المباشر وتهوية المكان من الخطوات المفيدة، والنظافة الجيدة لليدين والأسطح كثيرة الاستخدام تضيف طبقة أخرى من الحماية. إذن ماذا نفعل من أول يوم؟ إليك نورا.
0: إذن أعزائي المستمعين، إذا ظهرت أعضاء تنفسية فمن الأفضل أن يرتاح المريض ويبتعد عن الآخرين قدر الإمكان أثناء فترة العدوى. والسوائل والراحة ومراقبة الحرارة والأعراض تساعد الأسرة على متابعة الحالة بهدوء. وعندما تتحسن الأعراض بشكل عام ويختفي ارتفاع الحرارة لمدة 24 ساعة دون أدوية خافضة للحرارة، يمكن العودة للنشاط المعتاد مع الاحتياطات إضافية لعدة أيام. أما من لديهم عوامل خطورة للمضاعفات فمن المهم طلب المشورة الطبية مبكرا. إذا تحدثنا عن الوقاية قبل أن يبدأ المرض، فغسل اليدين بانتظام هو الخطوة الأولى، وتحسين تهوية الأماكن المغلقة وتجنب الاقتراب من الأشخاص أو الشخص المريض كلها خطوات تساعد على تقليل الانتقال. كما أن اللقاحات الموصى بها حسب العمر والحالة الصحية تساهم في تقليل خطر الحالات الشديدة لبعض الأمراض التنفسية. ولا توجد وسيلة واحدة تمنع كل العدوى، لكن اجتماع عدة عادات صحية يصنع فرقا مهما. لذلك تبقى الوقاية عادة يومية وليست إجراء نلجأ إليه بعد انتشار المرض.
1: إذن أصدقائنا المستمعين، متى تصبح المسألة أكثر جدية؟ صعوبة التنفس أو ألم الصدر من العلامات التي تستدعي طلب رعاية طبية عاجلة. كما ينبغي عدم تجاهل تدهور الحالة بعد تحسنها أو استمرار الأعراض بصورة مقلقة. والأطفال الصغار جدا وكبار السن ومن لديهم أمراض مزمنة قد يكونون أكثر عرضة للمضاعفات. لذلك لا نعتمد على قاعدة واحدة للجميع، بل ننظر إلى العمر والحالة الصحية وشدة الأعراض. رسالة لكل أسرة، ليس المطلوب أن نعيش في خوف من كل عطسة أو سعال، بل أن نتعامل مع المرض بوعي وهدوء. مريض يرتاح وأسرة تقرر انتقال العدوى وبيت جيد، تهوية وخطوات بسيطة لكنها مهمة. والأهم ألا ننظر حتى تتفاقم الأعراض قبل طلب المساعدة عندما تظهر علامات الخطر. فالعناية المبكرة لا تعني القلق، بل تعني أن نعرف متى نطمئن ومتى نتصرف.
0: إذن في الختام أعزائي المستمعين، قد تبدأ العدوى التنفسية بأعراض بسيطة، لكن طريقة تعاملنا معها تصنع فرقا كبيرا. فلنحافظ على النظافة والتهوية والراحة، وننتبه جيدا لمن يحتاج إلى رعاية أكبر. الصحة داخل الأسرة مسؤولية مشتركة تبدأ من عادات صغيرة وتتسع لتشمل الجميع. وفي كل مرة نحمي فيها أنفسنا من العدوى، نحن نحمي من نحب أيضا. إذن كان هذا كل ما لدينا في فقرتنا الصحية. نذهب إلى هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال بقية فقراتنا.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. طبعا نترحم لهذا الفنان الكبير محمد سعد عبد الله بأغانيه الجميلة أوعدك وعز الناس. وكذلك فين التقينا وشفتك فين. نعود إلى فقرتنا الذي فقرة التنمية الذاتية, وفي هذه المساحة نتوقف عند تفاصيل صغيرة نعيشها كل يوم لكنها تحمل أحيانا تفاصيل أكبر مما نتوقع. هل حدث أن دخلت عزيزي المستمع مكانا ثم نسيت لماذا دخلت أو فتحت هاتفك لشيء محدد وبعد لحظات وجدت نفسك تنتقل بين أكثر من شيء ثم نسيت ما الذي كنت تبحث عن أصلا؟ قد نعتبرها مجرد لحظة شرود أو نقول إننا أصبحنا ننسى كثيرا, لكن المسألة في أحيان كثيرة ليست مرتبطة بالذاكرة وحدها وإنما بالانتباه الذي نعطيه لما يحدث حولنا. فالعقل لا يستطيع أن يمنح كل شيء الدرجة نفسها من التركيز.
1: نعم أعزائي المستمعين, عندما تتزاحم أمامنا المهام والأصوات والإشعارات والمحادثات والأفكار يصبح من الطبيعي أن تضيع بعض التفاصيل الصغيرة وسط هذا الزحام. تخيل أن تقرأ رسالة مهمة وفي اللحظة نفسها يصل إليك إشعار إلى هاتفك ويبدأ شخص بجانبك بالحديث وأنت تتذكر فجأة مهمة أخرى لم تنجزها. أنت هنا لم تتوقف عن التفكير, بل على العكس تفكر في أشياء كثيرة في وقت واحد. لكن المشكلة أن كثرة الانتقال بين الأشياء قد تجعلنا نشعر بأننا كنا مشغولون طوال اليوم دون أن نعرف أين ذهب تركيزنا. وهنا يظهر الفرق مهم بين الانشغال والإنتاجية. أن تكون مشغولا لا يعني بالضرورة أنك أنجزت شيئا مهما. قد تقضي وقتا طويلا أمام الهاتف ترد على الرسائل وتتابع الأخبار وتنتقل بين التطبيقات, ثم تكتشف في نهاية اليوم أن المهمة التي كانت تحتاج منك ساعة واحدة ما زالت تنتظر.
0: بالطبع عزيزي المستمع, المشكلة ليست في الهاتف وحده ولا في التكنولوجيا وحدها. المشكلة تبدأ عندما يصبح انتباهنا متاحا لكل شيء وطوال الوقت. إشعار يقطع فكرة ومكالمة تقطع مهمة ورسالة تأخذنا إلى موضوع آخر, ثم نعود إلى ما كنا نفعله ونحتاج إلى وقت حتى نستعيد تركيزنا. ولهذا ربما نحتاج أحيانا إلى أن نسأل أنفسنا سؤالا بسيطا, ما الشيء الذي يستحق انتباهي الآن؟ ليس كل ما يظهر أمامنا يحتاج إلى رد فوري, وليس كل إشعار يستحق أن نترك من أجله ما بين أيدينا, وليس كل فكرة تأتي إلى أذهاننا يجب أن ننفذها في اللحظة نفسها. فأحيانا التركيز يعني أن نقول هذا الأمر يمكن أن ينتظر. إذا كنت تتحدث مع شخص امنحه انتباهك, أما إذا كنت تنجز مهمة حاول أن تنهي جزءا منها قبل أن تنتقل إلى غيرها.
1: نعم أعزائي المستمعين, إذا كنت تحتاج أيضا إلى اتخاذ قرار امنح نفسك مساحة هادئة بعيدا عن كثرة الآراء والمعلومات. فالهدوء ليس وقتا ضائعا كما نعتقد. أحيانا يكون الهدوء هو المساحة التي نستطيع فيها أو يستطيع فيها العقل أن يرتب أفكاره. ولهذا قد تأتيك فكرة جيدة وأنت تمشي أو أثناء إعداد القهوة أو في لحظة تكون فيها بعيدا عن الهاتف, وكل ذلك التدفق المستمر للمعلومات. وفي تلك اللحظة لا يكون عقلك متوقفا, بل ربما تكون للمرة الأولى منذ ساعات يعمل دون مقاطعة مستمرة. الأمر لا يحتاج إلى تغييرات كبيرة. جرب اليوم فقط أن تمنح مهمة واحدة انتباهك الكامل. ضع هاتفك بعيدا لبضع دقائق, إنه حديث دون وإنهي حديثا دون أن تنظر إلى الشاشة. اجلس لدقائق دون أن تحاول ملء كل لحظة بشيء. راقب ما يحدث عندما يصبح ذهنك أقل ازدحاما بالأفكار والأحداث, وقد تكتشف أن المشكلة لم تكن أنك لا تستطيع التركيز, وإنما أنك نادرا ما تمنح نفسك فرصة كافية للتركيز.
0: بالطبع عزيزي المستمع, وفي المرة القادمة التي تدخل فيها إلى غرفة وتنسى لماذا دخلت لا تقل مباشرة يبدو أن ذاكرتي أصبحت ضعيفة. توقف واسأل نفسك كم شيئا كنت أفعل في الوقت نفسه, وكم مرة قطعت ما كنت أفعله لألتفت إلى شيء آخر, وكم مرة أمسكت هاتفي دون أن يكون لدي سبب واضح. ربما ستجد أن المسألة أبسط مما تبدو. نحن نعيش في وقت كل شيء فيه يريد جزءا من انتباهنا. الإعلانات تريد انتباهنا في مواقع التواصل, الأخبار كذلك, التطبيقات وحتى الأشخاص من حولنا قد يريدون أن نكون متاحين لهم طوال الوقت. لكن الانتباه ليس بلا حدود, وما نعطيه انتباهنا باستمرار يأخذ في النهاية جزءا من وقتنا. لهذا عزيزي المستمع، ربما لا تكون مهارة هذا العصر أن نعرف كل شيء، بل أن نعرف متى نغلق بعض الأشياء حتى نمنح شيئا واحدا حقه في التركيز. فليس المهم أن تكون حاضرا في كل مكان وفي كل محادثة ومع كل إشعار، المهم أن تكون حاضرا فعلا في المكان الذي اخترت أن تكون فيه.
1: نعم أعزائي المستمعين، وربما هذه واحدة من أبسط الطرق التي نستعيد بها هدوءنا في اليوم، أن نختار انتباهنا بدلا من أن نترك الآخرين يختارونه عنا. وفي النهاية إذا وجدت نفسك اليوم تنتقل من شيء إلى آخر دون أن تعرف أين تذهب أو أين يذهب وقتك، لا تقم بإلقاء اللوم على نفسك كثيرا، فقط جرب أن تتوقف، تتنفس، حدد الشيء الذي أمامك وامنحه بضع دقائق من انتباهك الكامل. قد لا يتغير العالم من حولك، لكن شيئا في طريقة عيشك لليوم قد تتغير، لأن وقتنا لا يذهب فقط في الساعات التي نعيشها، بل يذهب أيضا في الأشياء التي نعطيها انتباهنا. وهنا ربما يكون السؤال الأهم الذي يمكن أن نتركه معكم هذا الصباح، ليس كم من الوقت لديك، بل أين تضيع أو يضيع هذا الوقت، ومن يستحق انتباهك؟
0: إذن أعزائنا المستمعين، هذا كل ما لدينا في فقرة التنمية الذاتية. نذهب بكم إلى فاصل فني قصير ومن ثم نعود.

0: موجز التاسعة صباحا من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، مرحبا بكم. افتتح عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب الفريق أول سلطان العرادة أمس الثلاثاء ومعه رئيس جامعة إقليم سبا دكتور محمد القدسي مبنى كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب في مقر الجامعة الجديدة، وذلك تزامنا مع احتفالات الشعب اليمني بأعياد الثورة اليمنية المجيدة سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي على جهود السلطة المحلية في مساعدة الأسر النازحة جراء الحرب التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية والإجراءات المتخذة لتقديم الدعم والإغاثة للنازحين ومساندة المناطق المتضررة بالتزامن مع إعلان حالة التعبئة العامة. تسلمت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفرح الزوبة نسخة من أوراق اعتماد فيرونيك فولاندا سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الفرنسية لدى اليمن. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفرح الزوبة مع القائم بأعمال السفارة الجمهورية الصين الشعبية لدى اليمن تشو تشينغ سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات. قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة على عقيد الركن ماجد عبدالله النزيلي نفذت قواتنا 414 عملية استهداف دقيقة خلال 24 الساعة الماضية ضد التعزيزات والقدرات العسكرية التابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية. استخدمت فيها قواتنا قدرات متنوعة وحديثة في مختلف الجبهات. وأكد النزيلي أن عمليات الاستهداف حققت أهدافا بتحييد العديد من عناصر وعتاد ميليشيا الحوثي الإرهابية بنجاح. استهدفت ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني مساء أمس بأربعة صواريخ باليستية الأحياء السكنية في مدينة التربة جنوب محافظة تعز. ختاما، سير أبناء محافظة شبوة قافلة غذائية وإسنادية للمرابطين من منتسبي القوات المسلحة في محور بيحان بجبهتي الرصيد والعكد جنوب محافظة مأرب، وتضمنت القافلة مواد غذائية متنوعة مقدمة من أبناء المحافظة والشخصيات الاجتماعية والتجار دعما للمرابطين وتقديرا لتضحياتهم في مواجهة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. ختام الموجز، دمتم بخير في أمان الله.
1: إن القسم الدستوري الذي أديناه أنا وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يلزمنا العمل من أجل جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، وعلينا ألا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية وفاء لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة والمقاومة الشعبية وأشقائنا الأوفياء الذين سالت دمائهم دفاعا عن قضيتنا وحريتنا وكرامتنا.
2: الحوثي آذى الشعب اليمني، أسقط مؤسساته وأسقط دولته وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه، الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه ومن أجل أن يضعنا نتبع قم، وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة لا يمكن أن ترضى بهذا أبداً، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلاً ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبداً على الإطلاق.
0: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

تمثل ثورة 26 من سبتمبر محطة مفصلية في التاريخ اليمني، أعادت لهذا الشعب اعتباره بعد عصور طويلة من الظلام، وعبرت عن طموحاته وآماله في حياة كريمة تسودها قيم العدالة والحرية والمساواة.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين، مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
1: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فوراً، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
2: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
3: إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. بعد الفاصل، متى كانت آخر مرة تركنا فيها أبنائنا يبحثون عن الإجابة بأنفسهم دون أن نعطيهم إياها في زمن أصبحت فيه الإجابة أقرب من أي وقت مضى؟ بدأ سؤال تربوي جديد يتطرق أو يطرق أبواب البيوت. هل نعلم أو هل نعلم أبنائنا كيف يفكرون أم نعودهم فقط على الوصول

0: بها عقل الطفل قبل أن نصنع مستقبله. أحياناً بدافع الحب نفعل لأبنائنا كل شيء، نحل المشاكل ونجيب عن السؤال ونختصر الطريق ونمنع عنهم مشقة المحاولة، نعتقد أننا بذلك نساعدهم، لكننا قد نحرمهم دون أن نشعر من أهم فرصة للتعلم أن يجربوا بأنفسهم. فالطفل الذي يخطئ ثم يحاول من جديد لا يتعلم الإجابة فقط، بل يتعلم الصبر والثقة وتحمل المسؤولية. أما الطفل الذي يجد الحل دائما أمامه فقد يعرف ماذا يفعل، لكنه لا يعرف كيف يتصرف عندما لا يجد أحد ليعطيه الحل. ولهذا فإن التربية ليست أن نجعل طريق أبنائنا خاليا من الصعوبات، بل أن نمنحهم القدرة على العبور على الصعوبات.
1: نعم نورة وأنتم مستمعين، والأمر لا يتعلق بالدراسة وحدها، فالطريقة التي نربي بها أبناءنا اليوم ستظهر في قراراتهم غدا. هل يستطيع ابنك أن يختار دون أن ينتظر من يختار له؟ وهل يستطيع أن يعرف أو أن يعترف بخطأه ويصححه؟ هل يستطيع أن يسمع رأيا مختلفا دون أن يرفض صاحبه؟ هذه التفاصيل الصغيرة هي التي تبني شخصية الإنسان أكثر من عشرات النصائح التي نقولها له. فالطفل لا يتعلم من كلامنا فقط، بل يتعلم من الطريقة التي نعامله بها كل يوم. وربما نحتاج أحيانا إلى أن نتوقف عند سؤال أبنائنا: هل أنهيت واجبك؟ ونسألهم بدلا من ذلك: ماذا تعلمت وماذا اكتشفت ولماذا تعتقد أن هذه هي الإجابة؟ فرق بسيط في السؤال لكنه يصنع فرقا كبيرا في طريقة التفكير.
0: نعم أعزائي المستمعين، ولأن الهدف من التربية ليس أن نملأ ذاكرة الطفل بالمعلومات، بل أن نساعده على بناء عقل يستطيع أن يستخدم تلك المعلومات. وقد نعطي أبناءنا مساحة للتجربة، وعندما نعطي أبناءنا مساحة للتجربة فنحن لا نتركهم وحدهم، بل نمنحهم فرصة ليكبروا أيضا. في النهاية لن نستطيع أن نعيش حياة أبناءنا بدلا عنهم، ولن نستطيع أن نحميهم من كل خطأ أو قرار صعب، لكننا نستطيع أن نمنحهم شيئا يبقى معهم عندما نبتعد: عقلا يسأل، شخصية تتحمل، وثقة تسمح لهم بالمحاولة مرة أخرى.
1: بالطبع مستمعينا، فلا تجعل التربية سباقا للوصول إلى الإجابة الأسرع، بل رحلة لصناعة الإنسان القادر على البحث عنها. لأن أعظم ما يمكن أن نعطيه لأبنائنا ليس أن نفتح لهم كل الأبواب، بل أن نعلمهم كيف يجدون الباب عندما لا يكون واضحا أمامهم. ربما لا يحتاج أبناؤنا إلى آباء يحلون لهم كل شيء، بقدر ما يحتاجون إلى آباء وأمهات يؤمنون بقدرتهم على المحاولة. فاتركوا لهم مساحة يخطئون فيها، ووقتا يبحثون فيه، وفرصة يكتشفون فيها أنفسهم.
0: نعم أعزائي المستمعين، فما نزرعه في طريقة تفكيرهم اليوم ستصبح قراراتهم وشخصياتهم للغد. ولأن المستقبل لا يحتاج أبناء يعرفون كل الإجابات، بل أبناء يعرفون كيف يبحثون عنها. إذن هذا كل ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية أعزائي المستمعين، نذهب إلى هذا الفاصل لنكمل بقي الفقرات.

0: إذن مستمعينا الكرام، عدنا لكم لنكمل باقي فقرات قهوة مأربية. نصل الآن إلى محطتنا في منوعات. مستمعينا الأعزاء، نأخذكم الآن في جولة قصيرة بين قصتين مختلفتين، لكل واحدة منهما تحمل مفاجأة تستحق التوقف لديها. قصة بدأت بمشهد آثار الدهشة على مواقع التواصل الاجتماعي، وآخر بدأت قطعة صغيرة جدا ساعدت في كشف لغز جريمة ظلت مجهولة لأكثر من 11 عاما. نبدأ من مكة المكرمة، حيث انتشر خلال اليومين الماضيين مقطعا مصورا أثار تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي. المقطع يظهر أسرابا كبيرة من الطيور وهي تحلق في دوائر متناسقة حول الكعبة المشرفة، في مشهد بدا الكثير حقيقيا ومهيبا ودفع البعض إلى التساؤل هل حدث هذا المشهد فعلا؟ لكن المفاجأة أن الفيديو رغم واقعيته لم يكن تسجيلا لواقع حقيقي. فبحسب تقرير لوحدة التحقيق في الجزيرة، تبين أن المقطع مولد بالكامل باستخدام تقنيات الذكاء الصناعي، وأن الحساب الذي نشره سبق أن نشر مشاهدا مصطنعة بنفس الطريقة. لكن الجميل في القصة أن المشهد المصطنع لم يكن بعيدا تماما عن الواقع، فالحمام موجود بالفعل بكثرة في مكة المكرمة، خصوصا في محيط المسجد الحرم، وتعرف هذه الطيور محليا بالحمام المكي أو حمام الحمى.
1: بالطبع نورا، وتشير مصادر السعودية إلى انتشار الحمام في أحياء مكة وشعابها، كما اعتاد الأهالي والزوار إطعام هذه الطيور ورعايتها. ومع وجود الحمام فعلا في مكة، ارتبطت به عبر الزمن مجموعة من الروايات والقصص الشعبية، ومنها روايات تربطه بالحمامتين عند غار الثور، وأخرى تربطه بطير الأبابيل. لكن من المهم هنا أن نفرق بين ما هو رواية شعبية متداولة وما هو حقيقة تاريخية مثبتة. فانتشار قصة معينة لا يعني بالضرورة ثبوتها تاريخيا، كما ظهرت على مواقع التواصل تفسيرات تتحدث عن وجود مجال مغناطيسي خاص بالكعبة يجعل الطيور تحلق فوقها، لكن لا توجد أدلة علمية موثوقة تثبت وجود خاصية مغناطيسية استثنائية في هذا المكان. والعلم بالفعل يعرف أن بعض أنواع الطيور تستطيع الاستفادة من المجال المغناطيسي للأرض في الملاحة وتحديد الاتجاه، لكن ذلك لا يعني أن هناك مجالا مغناطيسيا خاصا بالكعبة يجذب الطيور إليها. وهنا نصل إلى النقطة الأهم في هذه القصة، الذكاء الاصطناعي أصبح قادرا على صناعة مشاهد شديدة الواقعية.
0: نعم، وقد ترى صورة أو فيديو وتعتقد أن الكاميرا كانت موجودة في المكان وأن الحدث وقع أمامها فعلا، بينما يكون المشهد مصطنعا بالكامل. ولهذا أصبح التحقق من مصادر المعلومات أمرا مهما جدا، خصوصا عندما يكون المحتوى مؤثرا أو مثيرا للدهشة. وبعد هذه القصة التي بدأت بمقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، ننتقل الآن إلى قصة مختلفة تماما، قصة من عالم التحقيقات الجنائية لكنها تحمل هي الأخرى مفاجأة.
1: بطبع أصدقائنا المستمعين، هذه المرة نذهب إلى تركيا، حيث ظل لغز جريمة قتل مجهول لأكثر من 11 عاما. في صباح السادس من يوليو من عام 2015 عثر على جثة شابة تدعى ميرال باباجان على إحدى الطريق في تركيا. كانت الشابة قد نزلت من حافلة في طريقها إلى مكان عملها، لكن القضية بقيت دون معرفة المسؤول عن الجريمة لسنوات طويلة، ومع مرور الوقت ظلت القضية مقيدة ضد مجهول. لكن في عام 2026 أعادت فرق البحث الجنائية التابعة للدركة التركي فحص الأدلة القديمة، وبدأت تبحث في التفاصيل التي ربما لم تحصل على الاهتمام الكافي وقت وقوع الجريمة. وهنا ظهر خيط صغير جدا، قطعة بلاستيكية عثر عليها في موقع الجريمة. قد تبدو القطعة شيئا عاديا لا يحمل أي أهمية، لكن الفحوص كشفت أنها ليست بقايا عشوائية، وإنما جزءا من إطار المرآة الجانبية للسيارة، وتمكن المحققون من تحديد نوع السيارة التي تنتمي إليها. ومن هنا بدأ التحقيق يأخذ اتجاها جديدا، فبدلا من البحث عن صاحب قطعة مجهولة، أصبح لدى المحققين الآن سيارة محددة يمكن تتبعها.
0: نعم أعزائي المستمعين، عاد المحققون إلى تسجيلات الكاميرا للمراقبة التي تعود إلى يوم الواقعة التي وقعت فيها الجريمة، وعادوا تحليلها اعتمادا على الوقت والمسافة. وأظهرت التسجيلات سيارة تتطابق مع المواصفات هذه السيارة المفقودة أو المجهولة التي ينتمي إليها إطار المرآة، وكانت موجودة في المنطقة وقت وقوع الحادثة. لكن المفاجأة لم تتوقف عند هذا الحد، فقد كشف المحققون أن السيارة بيعت في عام 2017 إلى شخص آخر في ولاية أخرى. وعندما تتبع السيارة أكد مالكها الحالي أن المرآة الجانبية كانت قد استبدلت في وقت سابق، وكانت هذه المعلومة مهمة لأنها دعمت الصلة بين إطار المرآة الذي عثر عليه في موقع الجريمة وإلى السيارة التي ظهرت في المنطقة آنذاك. وبعد تتبع تاريخ السيارة تمكنت السلطات من تحديد الشخص الذي كان يقودها وقت وقوع الجريمة، ويشار إليه بالأحرف الأولى RS، وألقي القبض عليه. ثم قررت المحكمة حبسه على ذمة التحقيق. وهكذا بعد مرور 11 عاما أعيد فتح ملف ظل مجهول الفاعل طوال تلك الفترة، وبدأ الحل من شيء قد يراه البعض بسيطا جدا، قطعة صغيرة من إطار مرآة سيارة، قصتان مختلفتان تماما لكن بينهما فكرة واحدة لافتة. ففي القصة الأولى شاهد الناس مشهدا يبدو حقيقيا لكنه كان من صنع الذكاء الاصطناعي، أما القصة الثانية فكان شيء حقيقي وصغير جدا لكنه حمل مفتاحا مهما لحل قضية كاملة.
1: وطبعا في زمن تتسارع فيها التقنية وتتغير فيه طريقة وصول الأخبار والمعلومات إلينا، ربما تكون الرسالة الأهم هي أن ما تراه ليس دائما كل الحقيقة، وما يبدو صغيرا ليس بالضرورة قليل الأهمية. إذن مستمعينا الكرام، كانت هذه جولتنا في فقرة المنوعات، نذهب بكم إلى فاصل فني قصير ومن ثم نعود لإكمال فقرات قهوتنا المغربية.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام وصولا إلى فقرة حدث.
1: إذن مستمعي الكرام، في مثل هذا اليوم في الثالث في 30 من سبتمبر شهد العالم أحداثا تركت أثرا في العلم والحياة والسياسة، من بداية استخدام الكهرباء المائية إلى مشاريع هندسية ضخمة وتحولات سياسية مهمة. نستعرض اليوم 10 محطات سريعة، لا نتحدث عن أشخاص بل عن أحداث غيرت واقعا أو صنعت تحولا، معلومات قصيرة لكنها تحمل في كل واحدة منها قصة تستحق أن تعرف. أبرز الأحداث التي حدثت في مثل هذا اليوم في 30 من سبتمبر نبدأها في العام الأول. إليك محمد.
0: حدث في مثل هذا اليوم من عام 1676، أثبتت ملاحظات فلكية أن الضوء يحتاج وقتا للانتقال في خطوة مهمة لفهم طبيعته.
1: وأيضا حدث في عام 1882 بدأت أول محطة كهرومائية مركزية في الولايات المتحدة إنتاج الكهرباء من قوة المياه.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1935 افتتح سد هوفر، أحد أضخم المشاريع الهندسية في العالم أنذاك.
1: وأيضا حدث في عام 1938 وقع اتفاق ميونخ في محاولة لتجنب حرب أوروبية، لكنه أصبح لاحقا محطة مهمة قبل الحرب العالمية الثانية.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1947 بثت مباراة نهائي بطولة العالم للبسبول تلفزيونيا للمرة الأولى.
1: وأيضا حدث في مثل هذا اليوم في عام 1949 انتهى جسر برلين الجوي بعد أكثر من 250 ألف رحلة لنقل الإمدادات إلى برلين الغربية.
0: وطبعا مستمعينا، وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1954 دخلت أول غواصة تعمل بالطاقة النووية في العالم الخدمة رسميا.
1: وأيضا في عام 1962 اندلعت أزمة كبيرة في الولايات المتحدة بسبب إلغاء الفصل العنصري في إحدى الجامعات وانتهت بتدخل القوات الفيدرالية.
0: أما في عام 2009 فقد شهدت جزيرة اندونيسية زلزالا مدمرا بقوة 7.6 درجة خلف الآلاف من الضحايا. إذن تلك كانت 10 محطات من 30 سبتمبر، بعضها غير طريقة استخدام الطاقة وبعضها غير مسار دول وشعوب. واللافت أن أحداثا بدأت في يوم واحد قد يمتد تأثيرها لعشرات السنين، فالتاريخ ليس مجرد أسماء وتواريخ بل أفكار وقرارات واكتشافات صنعت العالم الذي نعيش فيه. ولهذا يبقى كل يوم في التقويم صفحة مفتوحة تحمل شيئا جديدا لمن يبحث فيها.
1: إذن أعزائي المستمعين، كان هذا كل ما لدينا من فقرات قهوتنا المغربية. نتمنى لكم صباح مليء بالتفاؤل والأمل والسلام. كنت معكم من الإعداد والتقديم أنا نورة العبسي وزميلي محمد عقيل، ورفقنا من الإخراج محمد فرج، ومن الإشراف العام مبخوت الصيفي والإشراف العام علي الحواني. نلقاكم في حلقة جديدة، إلى ذلك الحين نترككم في أمان الله ورعايته.

زلزلة عاتية تخمد نيرانهم غضبتي على الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم غضبتي تتخرس أصواتهم صيحتي تتخرس أصواتهم صيحتي تتخرس أصواتهم صيحتي على الشعب

سيفنا كل جباري على قبضة إصراري سيفنا كل جباري على قبضة إصراري سيفنا كل جباري ولن يقهر تياري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري غدا الحشر في أرضي أنا الشعب.

على قبضة إصراري كيف ناكل جباري على قبضة إصراري كيف ناكل جباري على قبضة إصراري كيف ناكل جباري ولن يقهر تياري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري غدا الحشر في أرضي أنا الشعب.

0: يقص أرى مصرع آلامي آلامي. أنا الحاضر أحلامي أنا الحاضر أحلامي أنا الحاضر أحلامي على مفرق أيامي أيامي. أنا المستقبل الزاهد أنا المستقبل الزاهد أنا المستقبل الزاهد في أرضي أنا الشعب. أنا الشعب زلزلة عادية تخمد نيرانه غضبتي. أنا الشعب زلزلة عادية تخمد نيرانه غضبتي فتخرس أصواته صيحة فتخرس أصواته صيحة فتخرس أصواته صيحة. أنا الشعب
1: والله لن ننجح والله لن ننجح بمناطقية والله لن ننجح بقبلية والله لن ننجح بحزبية والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
2: إذاعة مأرب هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إن ثورة 26 من سبتمبر التي قدم الأبطال دماءهم قربانا لانتصاراتها لا تهزم ولا تموت، لأن أحفاد أولئك الأبطال سيكملون الثورة الخالدة ويقدمون التضحيات العظيمة لأجلها. ولتحيا الجمهورية حرة وعزيزة.

يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية

0: اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: الإخوة والأخوات، مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجترات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 من أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة، آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية. مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية.

0: لكم أفسدوا في الأرض، كم قتلوا، كم أحرقوا ودمروا وفجروا،
1: يا ساتر في يا فادي هذا،
0: كم شردوا وهجروا،
1: يا للي يموتوا برد، مبادرين طول عمرنا، جلسنا في كل مكان والله ما خلحنا الحوث نعيش مثل الناس.
0: كم وكم وكم، لكن التاريخ لن يرحم. المفسدون في الأرض رصد إذاعي لجرائم ميليشيا الحوثية، محاولة جادة لإبقاء الذاكرة متيقظة حتى لا تطمس الحقيقة وتنسى الحقوق. المفسدون في الأرض من إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.
2: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبأ.
3: تحية طيبة متابعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج المفسدون في الأرض، ونواصل تسليط الضوء على محاولات الميليشيا هدم قيم الدين وإحلال أفكارها العنصرية والطائفية التي تعزز من وجودها وتروج لأفكارها التي عفى عليها الزمن، هادفة إلى الاستمرار في حكم اليمنيين والتسلط على رقابهم بقوة السلاح وبعنجهية لا يمكن لها أن تدوم. فالشعب اليمني شعب معتز بنفسه ومفتخر بثقافته ومحافظ على دينه ومبادئه. الشيخ جمال السقاف يشرح طبيعة هذا الابتلاء الذي ابتليت به الأمة اليمنية وأهداف الجماعة الحوثية ومهامها الممتدة منذ زمن بعيد، حيث يحاول الحوثيون اتباع نهج آبائهم من الأئمة البائدين في استهداف الدعاة وتهجيرهم وتشريدهم، معتقدين أنهم سيطفئوا نور الله.
4: قد ابتليت اليمن بالمسيرة الشيطانية للحوثيين وأتباعهم أذناب إيران الرافضة المتشيعة الفارسية، والشيء من معدنه لا يستغرب، فمهمة هذه الطائفة والفئة هي من ضمن مهامها قتل واغتيال أتباع الرسل، وهذا مذهب كل من عاد الرسل وأتباعهم، كما قال الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك أو يثبتوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فالحوثيين دأبوا في اليمن بشكل عام إلى قتل الدعاة وتهجيرهم واعتقالهم، كل ذلك ظنا منهم بأنهم يطفئوا نور الله، وظنا منهم بأنهم يجرفون اليمن من مصابيحها ومن دعاتها ومن علمائها الذين يقومون بدور كبير في تثقيف الأمة وتوعية الأمة والدعوة إلى تمسك الأمة بدينها وشرعها. ولذلك كان لزاما عليهم فيما يرونه من مذهبهم وطائفيتهم أن يجرفوا المجتمع اليمني من هؤلاء المؤثرين ليخلوا لهم الجو، فينشروا مذهبهم وينشروا أفكارهم الهدامة التي ما من مار أو زائر لليمن اليوم إلا ويرى آثارها النكدة، فما من مدرسة تحفيظ إلا أتوا عليها من جذورها فهدموها، وما من مسجد إلا و تركوه يبابا وأقاموا فيه المقايل واللهو والعبث والرقص. هؤلاء لا يقيمون لدين الله ولا لشرع الله قيمة ولا وزن، ولا يقيمون للإنسان فضلا عن العالم.
3: أما الشيخ أحمد المعلم فيتحدث عن جريمة استهداف الميليشيا للمساجد ودور القرآن وتفاخر هذه الجماعة وهي تقوم بهذه الممارسات برفع شعارها الضلالي العدواني الذي استوردته من إيران، حيث كان هذا الشعار خاصا بما سمي بالثورة الإسلامية التي جاء بها الخميني بعد إسقاط نظام الشاه وعودته من فرنسا حاملا بذرة مشروع تصدير الثورة الإرهابية وزعزعة أمن واستقرار المسلمين وفي المنطقة العربية على وجه التحديد.
5: 29 مسجد هذه فجرت تفجير، يضعون الديناميت في أساسها ثم يفجرونها، يرمونها بالمدافع الثقيلة حتى تتسوى بالأرض ويصرخون أثناء ضرب المساجد الموت الأمريكا، الموت الإسرائيل، الكذا الكذا. الشعار
3: المضلل هذا واحدة من هذه الجرائم التي ما زالت ملامحها حاضرة في الأذهان، ما حدث من قصف لدار القرآن الكريم الموجود على الطريق المؤدية إلى مديرية الجوبة جنوبي محافظة مأرب. في هذا المقطع نستمع لشبان يتجولون في المكان وهم مصدومون من إجرام الميليشيا الحوثية وإرهابها واستهدافها لطلاب العلم المسالمين وكتاب الله الذي تناثرت أوراقه في جنبات المسجد المهدم.
6: هذا مكان طالب،
7: وهذا كتاب الله،
8: وهذا كتب الله،
6: هذا كتاب الله القرآن الكريم، هذا كتاب الله. هذا كتاب الله القرآن الكريم، هذا مشروعهم وهذا اللي يفلحوا فيه.
9: عبد الرحمن تتكلم
6: من المصاحب، هذا المصاحب
9: تحت
6: هذا كتب الله يا رجال، هذا كتب الله. وضح هذا مسجد بيت من بيوت الله،
8: هذا دماء الطلاب،
6: هذا دماء طلاب العلم، لا أنا ولا عليه ولا في جبهة ولا حوله.
3: دعونا نستمع لمثال واحد من ضلالات هذه الميليشيا عبر أحد زنادقتها الذي يقول إن المسلمين بحاجة لنبي جديد، لأن تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم لم تعد تنفع في هذا الزمان، وهو بهذا يشير إلى أسياده الذين يعتبرهم أنبياء هذا العصر.
10: يعني التساؤل، لماذا لا يكون لنا نبي الآن أمام هذه المخاطر الكبيرة المحدقة بالأمة؟ قد يتساءل البعض، يقول أنه قد وصل إلينا من سنة رسول الله المجلدات والكتب الكثيرة والأحاديث التي تنقل عن رسول الله وتجسد لنا كيف كان يتحرك، فيكفي هذا، فما ردكم على هذا؟
11: هذا كان في البداية، كان في بداية حياة الأمة في القرن الأول، في الصدر الأول كتاب وسنة مثلا. هنا إجابة مسعدة، منها أنه كتاب وسنة كمصدر مثلا للتعامل، أتعامل مع أشياء، مع مفردات الحياة من وجهة نظر الدين، أبحث من القرآن ومن سنة الرسول. هذه القضية أن أبحث عن قضايا مثلا، عن أشياء، عن تفاصيل تفصيليات من خلال القرآن الكريم ومن خلال سنة النبي صلى الله عليه وآله، لكن كمتمسك من الضلال، كمعتصم، كشيء يدلني على، يخرجني من هذا الظلام، من هذا من ينجينا من كيد اليهود، من ضلال اليهود، من خبث اليهود، انه بيقول لهم ان يضيعوا، بيقول للمسلمين في ايام النبي انهم قد يرتدوا الى كافرين والنبي موجود والقران موجود. نعم. فكيف عندما نواجههم الان بكتاب وسنه ما نفعت، واجهنا بكتاب وسنه وما نفعت؟ اليس الاسلام دوله، هناك دول اسلاميه حاكمه باسم الاسلام قبل ان تكتشف امريكا وقبل اسرائيل.
10: نعم.
11: لماذا لم تكن هذه الدول اقل شيء ان تحفظ نفسها، أن تتماسك لتكون بمستوى المواجهة مع الأعداء، مع أعداء الله؟ لو كان القرآن والسنة ينفع لنفع، لأنه الآن إحنا في عصر كل شيء قد جرب فيه.
3: ويتساءل وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد عيضة شبيبة عن كيف يمكن لهذا الجاهل الإرهابي الذي يدعي أنه يحب النبي أن يكون صادقا مصدقا، وهو ينتهك كل ثوابت الدين ويقصد به رأس الشر الحوثي.
12: اليوم أشر ناس قتلا وإرهابا ووحشية هو الحوثي الذي يدعي أنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام ويتشدق بحب النبي عليه الصلاة والسلام. المجرمين، القتلة، السرق، أصحاب السوق السوداء، عق والديه، الذي لا يعرف المسجد هو الذي يصرخ بحب النبي. كلام يعني واحد يضرب والده من أجل، يقول لك من أجل عبد الملك أنا سأقتل أبي، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يمنع الشاب أن يخرج معه في قتال الأعداء حتى يستأذن من والديه. لا يصاحبني ولا يرافقني وهو محمد بن عبد الله نبي الأمة، وهؤلاء يقول أنا سأقتل والدي من أجل هذا صاحب ضحية
7: رسول الله. سيدي حسين واحد ما بيش أي خلاف،
12: لا أعرف القرآن إلا عن طريق سيد حسين كما يقول، فسيد حسين هو القرآن الناطق، القرآن هذا الذي أنزله الله قرآن صامت، ما نستفيد منه شيء.
13: المشكلة التي وقعت فيها الأمة أنه قدم القرآن كتابا مبتذلا، كتابا مبتذلا لم يعد له ارتباط بقرنائه من أهل بيت النبي صلوات الله عليه وعلى آله، وبالتالي طلع القرآن عمى.
12: إذا لم ينطق سيد حسين فالقرآن ليس شيء، هو القرآن الناطق، هو قرين القرآن، لن تهتدي إلى القرآن إلا بقرينه. هنا هنا هنا الكارثة. فحب الرسول عليه الصلاة والسلام ليس مهرجانا وليس خرق خضراء، حب الرسول ليس خرق خضراء بل إغلاق السوق السوداء، حب الرسول ليس خرق خضراء بل إغلاق السوق السوداء.
3: إذن كما تابعنا مستمعينا الأعزاء، ضلالات هذه الجماعة استهدافها للدين، للعلماء، للدعاء، لأسس وثوابت وقيم المجتمع وترويجها لأفكار دخيلة ليست من الدين في شيء، وقد أصبحت تروجها في وسائل إعلامها وفي مختلف المنابر التي سطت عليها. إذا فالحذر كل الحذر من الاستماع لهذه الميليشيا والرضوخ لأفكارها وتوجهاتها، ويجب دوما أن نبقي أبناءنا وأبناء هذا المجتمع عموما محصنين واعين للخطر المحدق بهم، قادرين على نشر الوعي، محافظين على مبادئهم وقيم دينهم السمحة. دمتم بخير، وإلى اللقاء بحول الله ورعايته.
2: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبأ.
0: لكم أفسدوا في الأرض، كم قتلوا، كم أحرقوا ودمروا وفجروا،
1: يا ساتر في يوم هذي
0: كم شردوا وهجروا،
1: ويحل إلا يموتوا برد، مبادر انتوا العمارنا جلسنا في كل مكان والله ما خلحنا الحوت نعيش مثل الناس.
0: كم وكم وكم، لكن التاريخ لن يرحم. المفسدون في الأرض رصد إذاعي لجرائم ميليشيا الحوثية، محاولة جادة لإبقاء الذاكرة متيقظة حتى لا تطمس الحقيقة وتنسى الحقوق. المفسدون في الأرض من إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.

إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

تقدم هامات سبتمبرية، نضالات وتضحيات، شخصيات وطنية تشبعت بروح الفداء والتضحية بالنفس في سبيل الوطن. هامات سبتمبرية آمنت بهويتها اليمنية وبدرجة أكبر بمشروعها المجتمعي، فجرت ثورة مثلت حدثا تاريخيا بالغ الأهمية، وكونت مرحلة حاسمة في تاريخ الوطن المعاصر. أبصرت النور بفضل الثوار والشهداء والتضحيات الكبيرة في سبيل الحرية والكرامة والعدالة وترسيخ دعائم النظام الجمهوري. هامات سبتمبرية من إعداد ياسر البيحاني. هامات سبتمبرية من إخراج نصر الأغبس.

0: المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج هامات سبتمبرية. حديثنا في هذه الحلقة سيكون عن هامة سبتمبرية عظيمة كان له دور كبير في قيام الثورة السبتمبرية ونجاحها، هو اللواء عبد الله جزيلان. المستمعون الأعزاء، يعود الفضل الكبير في نجاح ثورة 26 من سبتمبر المجيدة لله سبحانه وتعالى، ثم للضباط الذين كونوا ما سمي تنظيم الضباط الأحرار. هذا التنظيم الذي خطط وهيأ وأعد ونظم وفجر وقاد الثورة، أولئك الضباط الذين حملوا على عاتقهم عبء تحرير الوطن من الكهنوت الإمامي البغيض، الذين أحسوا بمسؤوليتهم تجاه الشعب وتحريره من الظلم والاستبداد. وقد كان على رأس هؤلاء الضباط الأحرار إلى جانب علي عبد المغني المناضل الغيور على وطنه، الصامت في زمن الضجيج، اللواء عبد الله قايد جزيلان. المناضل اللواء عبد الله جزيلان، نائب رئيس مجلس قيادة الثورة، هو من أبناء محافظة الجوف مديرية برط العنان. ولد في مدينة تعز عام 1936، ودرس القرآن الكريم بمدرسة الأحمدية، ثم كان ضمن طلبة البعثة الطلابية الذين سافروا إلى لبنان سنة 1947 لإكمال الدراسة الابتدائية. بعدها انتقل مع زملائه لإكمال الدراسة الثانوية في مصر في مدينة بني سويف عام 1949. التحق بعد ذلك بالكلية الحربية بالقاهرة وتخرج منها عام 1955، ثم عاد إلى الوطن في العام 1956 وعين أركان حرب للكلية الحربية، ثم مديرا لمدرسة الأسلحة. قاد البطل عبد الله جزيلان حملة الدفاع عن مدينة البيضاء أمام الاعتداء البريطاني الذي كان يحتل جنوب البلاد. عين بعدها في عهد الإمام أحمد حميد الدين مديرا للكلية الحربية ومدرسة الأسلحة. مستمعين الكرام، نشط الضباط الأحرار في تنظيم صفوفهم استعدادا لتفجير الثورة، فتشكلت وفقا لذلك أربع خلايا: الأولى في صنعاء يقودها اللواء عبد الله جزيلان، والثانية في تعز يقودها عبد المغني مطهر، والثالثة في الحديدة يقودها حمود الجايفي، والرابعة في عدن يقودها محمد قايد سيف. ليلة الثورة كان اللواء جزيلان هو من أعطى إشارة الانطلاق للثوار للهجوم على قصر البشائر، حيث كان حينها قائدا للكلية الحربية ومدير لمدرسة الأسلحة. تجمع الثوار في الكلية الحربية وانطلقوا منها بعد أن وزع عبد الله جزيلان وعلي عبد المغني المهام عليهم. يقول اللواء جزيلان: وضعت خطتنا للتحرك تمهيدا لقيام الثورة وإعلان الجمهورية على النحو التالي: محاصرة قصف قصر البشائر واقتحامه بعد ذلك وهو مقر البدر، والسيطرة على الإذاعة وإعلان الجمهورية ومبادئ الثورة، والقبض على قادة الجيش، ومحاصرة قصر السلاح ومحاولة الاستيلاء عليه. كانت هذه هي الخطة التي وضعتها، ثم جرت الأحداث تلك الليلة رغم وعورة الطريق الذي كنت أسير عليه، فقد كنت مؤمنا بالشعب وبحقه في الحياة الكريمة، واثقا من هؤلاء الشباب المصممين على النصر أو الموت فداء للوطن وحريته. مستمعين الأفاضل، تقلد اللواء عبد الله جزيلان بعد الثورة مناصب عدة، فكان رئيسا لأركان القوات المسلحة، ثم وزيرا للحربية، ونائبا لرئيس مجلس الوزراء، ثم عين نائبا لرئيس الجمهورية ونائبا للقائد الأعلى للقوات المسلحة. ومن خلال المهام والمناصب التي تقلدها، قدم نموذجا مثاليا في ترسيخ مبادئ الثورة وإرساء أسس الدولة وقواعدها، وكان نموذجا في النزاهة والزهد ومحاربة الفساد وحماسه لمبدأ المحاسبة. إن الحديث عن اللواء عبد الله جزيلان يطول. هذا العملاق السبتمبري الخالص الذي عبر وزملائه بنا إلى شاطئ الوعي والفكر والتفكير والعقل، ليحرقوا وراءهم الكهنوت والشعوذة والحروز والطغيان السلالي. لقد زرع فينا اللواء جزيلان وهج وضياء التمرد على المستبد، ونقتبس من وهجه نورا لمحاصرة الظلام والسواد. وما زلنا إلى الأزل نحتاج إيجابيته وعزيمته لنغير خط أمتنا المنحدر إلى الأسفل. ولسان حاله أنه قد وصل بالثورة إلى المكان الذي لا يستطيع أحد أن يطمسها أو يهزمها، مهما تجدد الإماميون والظلاميون في أساليبهم وحيلهم في أي زمان ومكان. وبه ورفاقه ستبقى ثورة 26 من سبتمبر ثورة يجتاز بها اليمانيون منعطفات الإمامة والكهنوت والاستبداد وظلمة الليل الداجي في كل الأزمنة. المستمعون الأعزاء، في النصف الأخير من الستينيات اعتزل العمل السياسي بسبب رفضه لمشاركة الملكيين في الحكومة، وسافر إلى القاهرة حيث استقر هناك حتى توفي عام 2010، وتم نقل جثمانه إلى صنعاء وأقيمت له جنازة رسمية وشعبية كبرى، ووري جثمانه الثرى في مقبرة الشهداء. مستمعينا، نستمع الآن إلى ما قاله بعض المسؤولين والشخصيات الاجتماعية عن مسيرة حياة المناضل عبد الله جزيلان أثناء تشييع جثمانه في نوفمبر عام 2010.
1: كان اللواء عبد الله جزيلان خير من خدم شعبه وخير من فعل على تحقيق أحداث ثورته، وكان من طلائع الذين تحركوا ليلة 26 من سبتمبر للإطاحة بأعتى حكم أسري إيماني دفن على ظهر اليمن ما يزيد على حوالي 300 سنة. فكان له دور التغيير، جزا الله خيرا عنه وعن أمته وإلى جنة الخلد. وهؤلاء هم الذين حققوا للثورة أحداثها. مات على أساس شريفا وعاش شريفا وتحمل المسؤولية شريفا. رحم الله اللواء عبد الله جزيلان.
2: في هذا اليوم الحزين نأسف ونودع المناضل الكبير اللواء عبد الله جزيلان الذي وافته المنية بعد أمر حافل بالنضال والعمل الوطني والعطاء الثوري في كل المراحل التي عاشها في حياته العملية. ولقد كان من القلائل الذين كانوا على اطلاع كامل وتدبير كامل وتأسيس كامل للعمل الوطني الثوري، والذي عمل لكي تنتصر الأمة وينتصر الشعب اليمني في يوم 26 سبتمبر. وبهذا الحدث نتذكر ذلك الرجل الذي كان شعلة حية في ميدان الكلية الحربية أو في ميدان مدرسة الأسلحة التي كان قائدا لها، قائدا ناجحا ومناضلا كبيرا ومحافظا على سرية التنظيم وعلى دقته وعلى أمانته. وكان الشخص الذي سمعنا صوته ليلة 26 سبتمبر وهي ينادي تحرك، وأطلق طلقة من مسدسه لكي يأذن بتحرك الوحدات العسكرية من مدفعية ومدرعات ودبابات وأسلحة معاونة لكي يتم الانطلاق إلى دك قصر البشير وإنهاء الحكم الملكي الإمامي الكهنوتي المتعنت إلى الأبد.
1: هذا الفقيد جزيلان من الشخصيات الوطنية النزيهة الكبيرة التي لا يستطيع أن يتحدث عنها واحد في مقابلة مثل هذه لقطة خاطفة وصغيرة. لقد كان قائدا ومناضلا كبيرا، وكان قائدا في هذا الموقع يوم الثورة شخصيا، هو الذي أمر بالتحرك وهو الذي قاد الحركة وبكل صرامة قبل أن يأتي أي قائد آخر قبله، لأنه كان زميلا وكان قائدا وكان مدرسا معنا وزميل ورفيق في كل المراحل التي مرت بها مراحل الإعداد للثورة.
0: رحم الله اللواء عبد الله بن قائد جزيلان ورفاق دربه، كان وما زال مصدر إلهام لأجيال المستقبل ومنارة تنير الدرب لتضحياته وزهده وعزمه وعزيمته ووطنيته وإخلاصه ولسان حاله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. رحمه الله وجعل الجنة مثواه. بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى نهاية حلقة هذا اليوم، نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى. تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، كان معكم من الإعداد ياسر البيحاني، ومن التقديم سالم مثنى، ومن الإخراج نصر الأقبس، ومن الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
3: كنتم مع هامات سبتمبرية، إخراج نصر الأقبس، إشراف برامجي مبخوت السيفي، من الإشراف العام علي الحواني.

إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

بشرة الحادي عشر صباحا من إذاعة مارب إذاعة الجمهورية اليمنية، يقرأها عليكم محمد عقيل، والبداية بأبرز العناوين. مجلس الدفاع الوطني يدعو المواطنين للابتعاد عن مواقع وتحشيدات ميليشيات الحوثي والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة. العراق يفتتح مبنى كلية التكنولوجيا المعلومة بجامعة المعلومات بجامعة إقليم سبا، وضع حجر الأساس لكلية العلوم الإدارية. القوات المسلحة تنفذ 414 عملية ضد معارك وقدرات ميليشيا الحوثي الإرهابية. من العناوين للتفاصيل، أهلا بكم. عقد مجلس الدفاع الوطني اجتماعا برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد على القوات المسلحة بحضور أعضاء مجلس القيادة سلطان العرادة الدكتور عبدالله العليمي عثمان مجلي محمود الصبيحي وسالم الخنبشي، بينما غاب بعذر عضو المجلس طارق صالح وعبد الرحمن المحرمي. وكرس الاجتماع بحضور رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني ورئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي والوزراء المعنيين والمسؤولين المعنيين أعضاء مجلس الدفاع الوطني لمناقشة مستجدات الأوضاع الوطنية ومستوى جاهزية القوات المسلحة والأمن والتشكيلات العسكرية في مختلف الجبهات. كما ناقش الاجتماع الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالتعبئة العامة والعودة الآمنة واستمرار الخدمات الأساسية والاستجابة الإنسانية للنازحين والمتضررين من تصعيد واعتداءات ميليشيات الحوثي الإرهابية. وجدد مجلس الدفاع الوطني التهنئة لأبناء الشعب اليمني بأعياد الثورة اليمنية مترحما على شهداء القوات المسلحة والمقاومة الشعبية والمدنيين ومتمنيا للجرحى والمصابين الشفاء العاجل. واستمع المجلس إلى تقرير من عضو مجلس القيادة الرئاسية الدكتور عبدالله العليمي حول مشاركته في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة واللقاءات والفعاليات التي رافقتها من أجل حشد الدعم الإقليمي والدولي للشعب اليمني وحكومته وقواته المسلحة في مواجهة التصعيد الدولي وتداعياته التصعيد الحوثي وتداعياته على حرية الملاحة والممرات المائية والسلم والأمن الدوليين. كما يستمع مجلس الدفاع الوطني إلى تقرير من أعضاء المجلس حول المهام الموكلة إليهم وزياراتهم الميدانية إلى الخطوط الأمامية في عدد من الجبهات للإطلاع على مستوى الجاهزية القتالية للقوات المرابطة وسير العمليات والمواقف الميدانية في مختلف المحاور. كما قدم رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن زنداني حاطة حول الأوضاع الاقتصادية والخدمية والإجراءات والاحتياطات الحكومية لمواجهة حالة الطوارئ ومستوى الاستجابة لتداعيات تصعيد الميليشيات الحوثية الإرهابية، بما في ذلك تلبية الاحتياجات العاجلة للجرحى والنازحين وضمان وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية. كما تناولت الإحاطة الحلول والإجراءات التي أقرتها الحكومة المعالجة أزمة الطاقة الكهربائية، بما في ذلك صيانة محطات توليد الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن. وأشاد المجلس بما ظهرته القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية خلال الفترة الماضية من تماسك وكفاءة عملياتية وقدرة عالية من الردع واستعداد زمام المبادرة في مختلف الجبهات، وما أوقعته عملياتها المنسقة من خسائر فادحة في صفوف الميليشيات الحوثية وعتادها الحربية. وأكد مجلس الدفاع الوطني أن القوات المسلحة ستواصل الاطلاع بمسؤولياتها الدستورية والقانونية في حماية المدنيين والمواطن ورضع مصادر التهديد وصولا إلى تحقيق تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات دولته وبسط سيادته على كامل التراب الوطني. افتتح عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب الفريق أول سلطان العرادة أمس الثلاثاء ومعه رئيس جامعة إقليم سبا دكتور محمد القدسي مبنى كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب في مقر الجامعة الجديدة، وذلك تزامنا مع احتفالات الشعب اليمني بأعياد الثورة اليمنية المجيدة سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر. وعقب الافتتاح طاف العرادة والدكتور القدسي بأقسام ومرافق المبنى المكون من قاعة كبرى و14 قاعة دراسية و7 معامل وعددا من المكاتب الإدارية، واطلع على تجهيزات القاعات الدراسية والمعامل واستمع إلى شرح حول طبيعة البرامج الأكاديمية والتخصصات التي تقدمها الكلية.
ومستوى جاهزية الاستقبال الطلبة وبدء العملية التعليمية. وكما وضع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب الفريق أول سلطان العرادة حجر الأساس لمشروع مبنى كلية العلوم الإدارية والمالية في الحرم الجامعي الجديد لجامعة إقليم سبع، إذن ببدء تنفيذ المشروع الذي يسهم في توسيع البنية التحتية للجامعة واستيعاب المزيد من الطلبة والتخصصات الأكاديمية. وأكد الفريق أول سلطان العرادة في تصريح له بهذه المناسبة أن افتتاح كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب وضع حجر الأساس لكلية العلوم الإدارية والمالية يأتي في ظل ظروف استثنائية وصعبة، بما يؤكد أن مواجهة التحديات لا تكون إلا بالتماسك بالعلم والمعرفة وبناء الإنسان. وقال إن العلم هو الطريق الأوحد لتجاوز العقبات والمشكلات وانتشار الأجيال من الجهل الذي يلاحق المجتمعات من مرحلة إلى أخرى رغم الظروف الصعبة، مشددة على ضرورة التماسك بالعلم والعض عليه أو الحث عليه بالنواجذ باعتباره الأساسي بناء الإنسان من خلال بناء الدولة واستلهام التاريخ والحضارة واستشراف المستقبل. وأشار إلى أن جامعة إقليم سبا بدأت مسيرتها في عام 2017 في ظل ظروف صعبة، وتمكنت اليوم من احتضان أكثر من 20,000 طالبا وطالبة، فيما يتجاوز عدد خريجها 6,000 طالب وطالبة، معتبرا ذلك ثمرة لجهود إدارة الجامعة وهيئة التدريس والعاملين فيها، مستشهدا بالمقولة التي تعكس مسيرة المحافظة في مواجهة التحديات: يد تبني ويد تقاتل. وثمن الأعراض متابعة القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليم رئيس مجلس القيادة الرئاسي لأعمال الجامعة ومشاريعها رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة على عقيد الركن ماجد عبدالله النزيلي: نفذت قواتنا 414 عملية استهدافات دقيقة خلال 24 ساعة الماضية ضد التعزيزات والقدرات العسكرية التابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية. استخدمت فيها قواتنا قدرات متنوعة وحديثة في مختلف الجبهات. وأكد النزيلي أن عملية الاستهداف حققت أهدافها في تحييد العديد من عناصر وعتاد ميليشيا الحوثي الإرهابية بنجاح. سير أبناء محافظة شبوة قافلة غذائية وإسنادية للمرابطين من منتسبي القوات المسلحة في محور بيحان بجبهتي الرصيد والعكاج جنوب محافظة مأرب. وتضمنت القافلة مواد غذائية متنوعة مقدمة من أبناء المحافظة والشخصيات الاجتماعية وتجار دعما للمرابطين وتقديرا لتضحياتهم في مواجهة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. انتهت النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. مجلس الدفاع الوطني يدعو المواطنين إلى الابتعاد عن مواقع وتحشيدات الميليشيات والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة. العنادة يفتح مبنى كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة إقليم سبع ويضع حجر الأساس لكلية العلوم الإدارية. القوات المسلحة تنفذ 414 عملية ضد قدرات ميليشيا الحوثي الإرهابية. ختام النشرة، كان معكم من التقديم محمد عقيل، ومن التحرير إدارة الأخبار سيف النوكي، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة محمد فرج. دمتم مدابة مأرب اليمن والوطن بألف خير، في أمان الله.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إن ثورة 26 من سبتمبر التي قدم الأبطال دماءهم قربانا لانتصاراتها لا تهزم ولا تموت، لأن أحفاد أولئك الأبطال سيكملون الثورة الخالدة ويقدمون التضحيات العظيمة لأجلها. ولتحيا الجمهورية حرة وعزيزة.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
2: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.

سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم في حلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك. مستمعين الكرام، لازلنا نطل عليكم بين حلقة وأخرى في المواكبة للأعياد الوطنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر و30 نوفمبر لبيان كثير من الجوانب الشرعية المتعلقة

0: الجميع بهذه الذكريات الطيبة والعزيزة على قلوبنا، ثورة 26 سبتمبر، ثورة 14 من أكتوبر، ثم أيضا ذكرى الجلاء، والحمد لله الذي وفق شعبنا لمثل هذا الخير، ونسأل الله أن يعيننا على إعادة ألقها وعلى تحقيق أهدافها.
1: مستمعينا الكرام، نبدأ حديثنا مع ضيفنا الكريم عقب فاصل قصير، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الأكارم في هذه الحلقة من يستفتونك، والتي نتحدث فيها عن مخاطر الاستبداد والاستعمار على الثوابت الدينية والوطنية. أجدد الترحيب بكم كما أجدد الترحيب بضيفنا الكريم في الأستوديو الشيخ ياسين طه الشرجبي، الداعية والباحث في الفكر الإسلامي، فأهلا وسهلا به. شيخ ياسين، مرحبا بك مجددا.
1: حياكم الله، وأهلا وسهلا أيضا بالمستمعين والمستمعات الأكارم الأحرار والثوار جميعا.
0: شيخنا الكريم، جعل ثوار 26 من سبتمبر أولى أهدافهم الستة لهذه الثورة العملاقة التحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتهما. الكثير من الناس ربما يجهل مفهومي الاستبداد والاستعمار.
1: الله يجزيك الخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ومن أعظم الصالحات أن يخلص الله شعبا من أي استبداد وأي استعمار. وطبعا هناك من ينتقد كلمة استعمار، لأن في اللغة العربية الألف والسين والتاء هذه البادئة إذا سبقت الكلمة فمعناها طلب، فتقول استسقاء بمعنى طلب السقيا، تقول استغفار بمعنى طلب الغفران، فاستعمار كأنها تعني طلب العمران، رغم أنها هي استخراب في الحقيقة، لكنه احتلال الآخرين من الأجانب لبلادنا. وبالتأكيد كما تفضلت أخ الكريم، والحقيقة أن الثوار رحمهم الله تعالى، ثوار 26 سبتمبر ثم تبعهم أيضا ثوار 14 أكتوبر، كانوا موفقين إلى حد كبير في أن يكتبوا هذا الهدف كأول هدف من أهداف الثورة، وهو التحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتهما، وإقامة حكم جمهوري عادل، وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات. فهذا هو هدفه الأول لثوراتنا 26 والرابع عشر أيضا من أكتوبر. أما الاستبداد فهو كما يعرفه تعرفه كتب ومراجع السياسة وعلم الاجتماع، هو غالبا بمعنى التفرد، أن تستبد بمعنى أنك تحكم لوحدك. الاستبداد بمعنى الانفراد بالحكم، واليوم يسمى أيضا الدكتاتورية، وهو بالتأكيد السيطرة الفردية على الحكم لصالح فرد أو جهة، والاستئثار بمقدرات الشعب وبثرواته وبسلطته وبحكمه وغير ذلك من أجل شخص أو من أجل أسرة. أما الاستعمار أو الاستخراب فكما هو معروف أنه معنى أن تأتي دولة فتحتل أراضي دولة وتعتدي على سيادتها وعلى مقدراتها وعلى ثرواتها. فلعل هذا هو المعنى العام لكلمتي الاستبداد والاستعمار. نعم
0: شيخنا الكريم، مفهوم الاستبداد بالذات أيضا ارتبط بمفهوم آخر متعلق بالحكم عن طريق الفهم الخاطئ للدين، وهو مفهوم الكهنوت، وبالذات نحن في اليمن علينا من هذا الحكم خلال حقب كثيرة للأئمة ودويلتهم المتفرقة. ما مدى خطورة هذا المفهوم أيضا؟
1: أحسنت أخي الكريم. دائما الاستبداد والاستعمار يتوجهان بالعداء والمناقضة والمعارضة والمعاكسة لموضوع الحكم، موضوع الحكم، والحكم من أعظم عرى الإسلام. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، ثم قال: فأولاهن نقضا الحكم. أولاهن نقضا بمعنى إذا انتقض الحكم يبدأ ينتقض الإسلام والدين، وتبدأ تنتقض المقاصد الشرعية للإسلام في حياة الناس دين ودنيا. والاستبداد والاستعمار يتوجهان مباشرة إلى موضوع الحكم، وفعلا الاستبداد هو أن يتم الحصول على الحكم بطريقة

0: خاصة بطريقة بعيدة عن الشوروية، بعيدة عن الديمقراطية، وهي حالة كما يقول البعض تصبح فيها جميع السلطات بيد فرد واحد يمارسها بحسب مشيئته، ويتم استلامه للحكم بالاستيلاء أو بالخداع والكذب على الناس وعلى مصائرهم وعلى اختياراتهم، وبدون اختيار ولا تفويض شعبي. فبالتأكيد الاستبداد والاستعمار يتوجهان بالعداء والتآمر والفتك والسحق إلى الحكم في الإسلام، وهو من أعظم أنظمة الإسلام التي تحرس الدين وتسوس الدنيا بالدين، وهي أس وأساس ومنطلق كل جوانب حياة المسلمين. وهذا ما أتى به كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن، وكذلك أتت به السنة النبوية الشريفة. نعم أخي الكريم،
1: من هنا نستطيع أن نستنتج شيخنا الكريم، يا ترى ما هو موقف الإسلام من مفهومي الاستبداد والاستعمار، وكيف حاربهما دين الإسلام؟
0: بالتأكيد أن الواضح لدى كل مسلم يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف الإسلام، سيعلم يقينا أن الاستبداد والاستعمار ضد شرع الله، ضد مراد الله، ضد الميزان الذي أنزله الله تعالى، كما بيّن في سورة الحديد أنه أرسل الرسل بالبينات وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط أي بالعدل. فالاستبداد والاستعمار هما أكثر شيء يناقض ميزان الله ويناقض معايير السماء ويناقض قيم الكتب والرسالات والهدايات الربانية التي أرسل الله تعالى بها الرسل وأنزل بها الكتب. فالاستبداد يناقض مباشرة الشورى، والشورى من أعظم قيم ومبادئ الإسلام، بل إن سورة في القرآن الكريم سماها الله تعالى سورة الشورى، بل إن الشورى هذه نزلت على المسلمين وهم لا يزالون في مكة، أي لا يزالوا في عهد الجماعة والدعوة وليسوا في عهد الدولة. وهذا العجيب أن الله تعالى يكلمهم عن الشورى ويؤكد عليها، بل ويضع الشورى بين إقامة الصلاة، يقيمون الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، يضع الشورى بين ركنين أساسيين من أركان الإسلام، دلالة على أهميتها، ثم هو يربي عليها الجماعة وقيادة الجماعة مبكرا، وهم لا يزالوا في مرحلة الاستضعاف في المرحلة المكية، من أجل ألا يصلوا إلى مرحلة الدولة إلا وقد تشربوا هذه المعاني وقد تثقفوا بهذه الثقافة، ثقافة الشورى. وشاورهم في الأمر كما أمر الله سبحانه وتعالى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو المؤيد بالوحي، وهو الرجل العبقري والذكي والألمعي واللوذعي وغير ذلك، إضافة إلى أنه مزود بالوحي، ومع ذلك الله تعالى يقول له وشاورهم في الأمر. فالاستبداد يأتي مناقضا لموضوع الشورى وما يسميه الناس اليوم وما يأخذون به من باب ما يسمى الديمقراطية أيضا، وهو أن يحكم الشعب وأن يكون هناك اختيار من الشعب وأن تحكم مؤسسات تمثل الشعب وغير ذلك. فالاستبداد يناقض هذا الجانب الواضح من جوانب الإسلام. ثم الاستعمار أيضا بالتأكيد يناقض قيم الإسلام، يناقض قيم الإسلام وهي السيادة والحرية والعزة والشرف والكرامة. أن يأتي أجنبي وخصوصا الكافر، أن يأتي الكافر ليحكم المسلمين، والله تعالى قد بيّن أنه لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، فيأتي هؤلاء المجرمون الكافرون ليحتلوا أراضينا ويستعمرونها ويحكموننا. وطبعا كان في القديم الاستعمار واضح، يأتي بجنوده وضباطه وأسلحته ويدخل البلد ويحكمها. اليوم للأسف يحكم من وراء حجاب، يحكم بأدواته التي تبدو للناس أنها أدوات من أهل البلد ومن المسلمين، لكنهم للأسف قد تغيرت عقولهم وتشربوا الثقافة الغربية وأرسلهم الغرب خداما له وعاملين لأجندته ومحققين أهدافه. فالاستعمار شيء يتناقض مع السيادة، يتناقض مع الحرية، والحرية بالتأكيد هي أعظم ما خلق الله تعالى وأكرم به الإنسان. بل إن بعض العلماء مثل الدكتور يوسف القرضاوي يصل إلى أن يقول أن الحرية قبل الشريعة، الحرية قبل الشريعة، ويستلم ذلك من قول الله تعالى لا إكراه في الدين، بمعنى أنك حر أيها الإنسان أن تختار الدين الذي تريده، طبعا هذا قبل أن يختار الدين، وتعرف الطريق الذي سيؤدي بك. فواضح من خلال القيم الإسلام، من خلال نصوص الوحيين القرآن والسنة، أن الاستبداد والاستعمار أعظم مشروع من مشاريع الخيانة التي تفتك وتدمر وتخرب وتعبث وتسحق الهوية، تسحق الحرية، العزة، الشرف، الكرامة، كل المعاني القيمة، كل المعاني العالية التي يكفل الإسلام للإنسان وليس فقط للمواطن أن يحيا بها. ولهذا فهي بالتأكيد على طول الخط وبكل المقاييس ضد الإسلام وضد روح الإسلام ونصوص الإسلام.
1: بارك الله فيك شيخنا الكريم. مستمعينا الأكارم، نذهب إلى فاصل قصير ثم نأتي إلى جزئية أخرى هي صلب حلقتنا لهذا اليوم، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مستمعينا الأكارم في هذه الحلقة من يستفتونك، والتي نجدد الترحيب بكم من خلالها، ثم نجدد الترحيب بضيفنا الكريم في الأستوديو الشيخ ياسين الشرجبي، الداعية والباحث في الفكر الإسلامي، والذي نناقشه اليوم معكم حول مخاطر الاستبداد والاستعمار على الثوابت الدينية والوطنية وتناقض الاستبداد والاستعمار مع ما أرسخ ورسخ لدينا من ثوابت دينية ووطنية. شيخ ياسين مرحبا بك مجددا.
1: حياكم الله وأهلا وسهلا بالجميع.
0: محورنا هذا يتحدث عن عنوان الحلقة الأساسي، وهو مخاطر الاستبداد والاستعمار على الثوابت الدينية والوطنية. تشرب الناس ثوابت واتفقوا على ثوابت ومبادئ دينية ووطنية هي أسس لقيام الدولة، التي من المعروف أننا كيمنيين دولة مسلمة أساسها الإسلام، وقام دستورها أيضا على الإسلام، وجعل الدستور اليمني الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد لكافة التشريعات. ما خطورة مفهومي الاستبداد والاستعمار ودخولهما على الناس وتأثيرهما على المبادئ والثوابت الدينية ثم أيضا على الثوابت الوطنية؟
1: الله يجزيك الخير، أسئلة الحقيقة رائعة، وفي صلب أهداف ثورتنا، بل في صلب حياتنا. كلنا يعرف يقينا أن من أعظم الثوابت الدينية والوطنية إكرام الإنسان، أن الإسلام والأوطان والدساتير والحكومات إنما جاءت لتقرير حق عظيم من حق الإنسان، وهو أن يكون مكرما. ولا يكون الإنسان مكرما مثل الحيوانات، أكرم الله الجميع، فقط أن يأكل وأن يشرب وأن ينام وأن ينال ما تسمى الحاجات الفسيولوجية ولا الأولية في هرم ماسلو للاحتياجات الإنسانية. لكن أعظم احتياجات الإنسان أن يشعر أنه حر، وأن يشعر أنه مكرم، وأن يشعر أنه يشارك في حياته، وأن يشعر أنه يستشار في هذه الحياة والمصائر والقرارات التي تتعلق بدينه أولا ثم تتعلق بدنياه ثانيا.
0: بل قبل ذلك شيخنا الكريم، حقه في الحياة اليوم يقتل دون ذنب.
1: أحسنت، ثم يأتي بعد ذلك حقه في الحياة كما تفضلت، حقه في الأمن والأمان، حقه في التعبير عن رأيه، وأن يقول أن هذا حق وأن هذا باطل وأن هذا مقبول وأن هذا مرفوض، حقه في أن يتعلم، حقه بعد ذلك أن يعيش الحياة الكريمة والحياة الطيبة. كل هذه الحقوق بالتأكيد الاستبداد والاستعمار يأتي ليصادرها، يأتي ليخنقها، يأتي ليغتصبها في حياة الناس، لأن الاستبداد والاستعمار يعرفان يقينا، وأولياؤهما يعرفان يقينا، أنه لا يمكن أن يقام أو أن يقوم حكم استبدادي أو حكم استعماري والناس يسكتون طالما يشعرون بحريتهم، طالما يشعرون بعزتهم، طالما يشعرون بكرامتهم. وقد صدق شاعرنا ويقول عن المستبدين والمستعمرين: يلفقون قوانين العبيد لنا ونحن شعب أبي مارد شرس. لا يمكن لشعب أبي ومارد شرس أن يقبل مثل هذا. لهذا يأتي الاستبداد والاستعمال ليحطم ويغتصب ويسحق ويدمر ويفتك بهذه المعاني، معاني الحرية، فيشعر الناس أنهم عبيد. المستبد يريد أن يكون الناس جميعا عبيدا له، ويحققون مصالحه ويعملون لأجل رفاهيته ومنفعته. يريد أيضا من الناس ألا يشعروا بأنه سيد وأنهم عبيد، بمعنى لا يشعروا بنوع من العزة والشرف والكرامة. المستبد والمستعمر يريد من الناس أن يعيشوا حياة الفقر، لأنه لا مجال لأن يأكل هو بكل شره وأن يكتنز الأموال والثروات وأن يعطيهم شيئا، لا، بل هم يعيشون فقراء ويعيشون في حاجة. وانظر إلى استبداد المملكة المتوكلية أو الحكم الإمامي لبيت حميد الدين، ماذا صنع بالأمة، ماذا صنع بشعبنا، حتى دفع الشهيد الزبيري إلى أن يقول تلك الكلمات؟ ماذا دها قحطان في لحظاتهم بؤس، وفي كلماتهم آلام جوع، انظر، جوع وأمراض وظلم فادح ومخافة ومجاعة وإمام. فكل هذا. وبعد ذلك يتكلم عن الخائف ويتكلم عن المكبل في رجليه قيد وفي فمه البليغ لجام. كل هذا يحدث عند المستبد وكذلك يحدث عند المستعمر. هو لا يريد من الناس إطلاقا أن ينظروا إلى حكمه ثم يشعروا بأن هذا الحكم يتناقض مع ما كما تفضل تشربوه من قيم الدين، تشربوه من قيم الثقافة التي تربوا عليهم. خصوصا نحن في الشعب اليمني تربى شعبنا على قيم الحرية وما سلم أبدا لهذه العائلة العنصرية من أيام الرسي إلى ثورة 26 سبتمبر، واليوم أيضا موقفه من السلالة وموقفه من هذه الميليشيات الحوثية التي تريد أن تعيدنا إلى الاستبداد ونوع من الاستعمار، لأنها اليوم جمعت الاثنين، الاستبداد منهم والاستعمار بأن تأتي بإيران لتحكم البلد وأن تكون هي المسيطرة على مقدراته وعلى موقعه الاستراتيجي وتنهب ثرواته وأن تحوله إلى قاعدة لأذية الجيران ومنطلقا للتآمر على المقدسات الإسلامية. فواضح أن الاستعمار والاستبداد كلاهما يتآمر ويهدم المقاصد الشرعية للإسلام، حفظ الدين. لا يمكن لنظام مستبد أو مستعمر أن يحفظ الدين أبدا، ولهذا رأينا في كل الأنظمة المستبدة وأيام حكم الاستعمار كيف تم العبث بالدين ثم العبث بالأنفس. وأنت أشرت أخي الكريم إلى أن هذه الأنظمة دائما تعتدي على الأنفس والدماء والأرواح وتسفك، لأنها تريد أن يستمر عهد استبدادها واستعمارها، والناس بحكم قيمهم الدينية وقيمهم الثقافية التي تشربوها من أجيال ومن أديان ومن أجداد علموهم الحرية والعزة والشرف والكرامة لا يمكن أن يسكتوا. وعندئذ يضطر هؤلاء المستبدون والمستعمرون والمستخربون أن يقتلوا هؤلاء الأحرار. فلا دين ولا أنفس. هذا النظام الاستبدادي والاستعماري أيضا يريد أن يغير القيم، يريد أن يغير المعايير ويقلب معاني الكلمات إلى معاني تتوافق مع حكمه، تتوافق مع منهجه، تتوافق مع القيم الجديدة التي يريد أن ينشرها بين الناس. قيم الحرية يريد تغييرها، العزة، الشرف، الكرامة، السيادة، الشورى، هذه كله القيم هذه يريد أن يغير، ولهذا سيضطر إلى خداع العقل. فلا دين ولا نفس ولا عقل. وأيضا هو من ضمن متطلبات حكمه أن يعتدي على الأموال وعلى الأعراض. إذا مقاصد الشرع كلها تذهب هدرا في ظل حكم الاستبداد والاستعمار، وكذلك الثوابت الوطنية التي هي أيضا تستمد وتستخلص من قيم الإسلام ومن قيم الأديان. نعم،
0: إذن بارك الله فيك شيخنا الكريم. مستمعينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ثم نأتي إلى جزئية أخيرة في حلقتنا لهذا اليوم، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من يستفتونك، ونحن على مقربة من ختامها. وجد الترحيب بكم وبضيفنا الكريم الشيخ ياسين الشرجبي، ونحن نتحدث في موضوعنا لهذا اليوم عن مخاطر الاستبداد والاستعمار على الثوابت الدينية والوطنية. شيخنا الكريم مرحبا بك مجددا.
1: حياكم الله جميعا، وأهلا ومرحبا بالإخوة والخوات المستمعين الأكارم، وكل عام والجميع بخير، ونهنئ الجميع بأعياد ثوراتنا.
0: شيخنا الكريم، الثوابت الوطنية أيضا ذات أهمية كبرى، وقد أشرت إلى بعضها في سردك. نحن اليوم في اليمن الكبير، اليمن الجمهوري، نعاني من وجود هذه الشرذمة التي تمنع المواطنين في المحافظات الخاضعة بالقوى لسيطرتها من الاحتفاء بثورتي سبتمبر وأكتوبر، تمنعهم حتى من الفخر والاعتزاز برفع العلم الوطني والاعتزاز بالشعار الجمهوري والمنادات بقيم الثورة والجمهورية والحرية والكرامة، بل تجبرهم أيضا على جباية أموالهم وسلب أموالهم تحت مسميات متعددة، منها ما يتعلق بأكاذيبهم حول يعني مولد النبي عليه الصلاة والسلام وغيره. وصل الأمر بهم إلى أخذ الأموال تحت مسمى الخمس، وتلك ما كان يخفى على الناس من نيتهم فيها، وكذلك ما أصدروه من تحريف لمناهج التعليم، إضافة إلى ما سمي بمدونة السلوك الوظيفي التي تجبر الموظفين على التزام بقواعد وقوانين يريدونها هم باعتبارها من وجهة نظرهم إن لم تطبق فهي مخالفة للإسلام الذي يدعون أنه جاء قرينا لقرناء القرآن الكريم، كما يدعون بأن أسيادهم وزعماءهم هم قرناء القرآن. شيخنا الكريم، كيف يمكن للمواطن اليمني أن يعيد ألقى احتفائه وابتهاجه بثورة 26 سبتمبر والحفاظ على مبادئها الوطنية؟
1: الله يجزيك الخير. دعني يا أخي الكريم قبل أن أجيب على سؤالك الكريم، يعني من خلال النظر في أهداف ثورة 26 سبتمبر، سنجد الثوابت الوطنية التي لا يمكن أن تتحقق إلا بتحقق الهدف الأول اللي هو التحرر من الاستعمار والاستبداد، لأن الاستبداد والاستعمار دائما هو الذي يلغي كل الثوابت الوطنية التي جعلها الثوار أهدافا متعلقة بالهدف الأول باعتبارها ناتج من نواتج وثمرة ومخرج من مخرجات. فبناء الجيش الوطني القوي لا يمكن أن يقوم نظام مستبد ببناء جيش وطني يمكن أن يفكر أنه سيقوم ضده وسينقلب عليه وسيعيد للشعب حكمه، فهو يبني إما جيش عائلي وإما يبني مجرد ميليشيات لحماية القصر التابع له والمصالح الخاصة به، كذلك إنشاء مجتمع شوروي ديمقراطي تعاوني عادل، العمل على تحقيق الوحدة الوطنية. غالبا أنظمة الاستبداد والاستعمار تعمل على ما يسمى فرق تسد، وهي دوما تثير النزاعات بين القبائل وبين الأشخاص وبين الجهات والمسميات من أجل أن ينشغل الناس ببعضهم ويتركون المستبد والمستعمر يعمل كما هو. ثم أيضا القضايا الأخرى، كل هذه الأهداف واضح أن الثوار يعني وضعوها بعد الهدف الأول باعتبارها ناتج من نتائج هذا الهدف الأعظم وهو الاستبداد والتحرر من الاستبداد والاستعمار. أما ما تفضلت به يا أخي الكريم وحسنت بالإشارة إلى ما تقوم به ميليشيات الحوثي، ونحن قد أسلفنا الذكر أن اليوم ميليشيات الحوثي تبين أن تحقق لنا استبداد واستعمار، يعني مع بعض يعني وتلبس اللباسين القميئين معا، وهذا ما نراه واضحا في حياتنا منذ سنوات عجاف، وشعبنا يعيش كل المعاني التي نتكلم عليها اليوم. الشعب في خصوصا في مناطق احتلال ومناطق حكم وسيطرة هذه الميليشيات المجرمة والضالة والمنحرفة التي تآمرت على الدين وعلى الجمهورية وعلى الثورة وعلى الثوابت الدينية وعلى الهوية أيضا اليمنية والهوية الوطنية، هذه الميليشيات اليوم وفي كل عام وهي تستخرج شيئا من مكنونات صدرها، ولعل هذا من لطف الله أن طالت الفترة لتخرج هذه الميليشيات ما عندها حتى لا يبقى من ينخدع بها ولا من ينخدع بشعاراتها، سواء شعاراتها الوطنية التي تريد أن تخدع بها رعاع الناس والبسطاء من الناس، أو شعاراتها الدينية التي ترفعها على الدوام وتحاول أن تتمسح بمسوح وتتدثر بلباس الإسلام. ومن الأشياء التي كشفتها وفضحتها ما أشرت إليه أخي الكريم من أن الشعب اليمني رغم أنهم أنا أتذكر السنة الماضية أن أحد قياداتهم غرد في تويتر وكتب أنا جمهوري وغير ذلك ويقولون نحن ثورة 21 سبتمبر ما جاءت معادية لثورة 26 سبتمبر لكنها جاءت مكملة لها. لكن اليوم
0: فضل ضحوكة على الناس بأن يأتي حفيد من ثار الناس عليه في 26 سبتمبر ليصنع تلك النكبة في 21 ثم يدعي أيضا أنها
1: سبحان الله سبحان ثم ليؤكد كذبه من خلال ممارساته. وأعظم ممارسة أنه لا يشال أولا لا يحتفي بثورة 26 سبتمبر وإنما يحتفي بثورته المزعومة ونكبته المعهودة 21 سبتمبر ثم هو لا يحتفل ويعارض بل ويعتقل
0: ويقضى مئات بالآلاف اليوم.
1: نعم اليوم كما تفضلت بالآلاف حدث نوع من الاعتداء البدني والضرب والسجن والتعذيب وغير ذلك بسبب أن الناس يحتفلون بهذه الثورة. هذا الكلام معناه أنه قد ظن أنه من خلال 10 سنوات قد استطاع أن ينهي القيم التي كانت موجودة في التي غرستها ثوراتنا ونحن نتعلم ونقرأ ونستمع في خطب المساجد ونرى في الأخبار وغير ذلك ونتلقى هذه الثقافة. وظن أنه خلال 10 سنوات استطاع أن يمحو وأن يفرمت كما يقال أن يمحو تلك الثقافة وأن يستبدلها بثقافته الجديدة التي تعود بالناس إلى العصر الحجري السابق إلى ما قبل 26 سبتمبر بل إلى ما قبل حتى 1948 وثورة الدستور. لكنه فوجئ بشعب يقظ وشعب لا يزال يتمسك بثقافته بقيم الدينية والوطنية ولهذا بالرغم من كل التخويف والمنع خرج الشعب وتعرضوا لهذا كله وهم فرحين أنهم يقدموا شيئا لدينهم ولوطنهم.
0: شيخنا الكريم في الختام هذا المستبد وكيل الاستعمار أيضا بصورتيه ولباسيه اللذان لبسهما فهو حاكم مستبد ظالم جاء بفكر كهنوتي يريد إعادتنا إلى ما قبل الثورة وهو أيضا يد طولة للمستعمر البغيض الإيراني الذي يحاول أن يحتل بلادنا تحت هذه الميليشيا وأذرعتها وستارها. في الختام شيخنا الكريم نشكرك شكرا جزيلا ونتمنى لك التوفيق.
1: الله يجزيكم خير وشكر الله المستمعين الكرام.
0: مستمعين الكرام في ختام هذه الحلقة أشكركم لحسن المتابعة والإصغاء كما أشكر باسمكم ضيفنا الكريم في الأستوديو الشيخ ياسين الشرجبي الداعية والباحث في الفكر الإسلامي والذي تحدثنا وإياه معكم عن مخاطر الاستبداد والاستعمار على الثوابت الدينية والوطنية. في الختام مستمعين هذه تحية عاطرة لكم مني أحمد الجبري ومن الزميل في الإخراج مجاهد بن سليم كما هي لكم أيضا من الإشراف البرامجي مبخوت السيفي ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله وحتى الملتقى استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الإخوة والأخوات مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجترات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 من أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة، آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية، مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية للصحة.

0: الإخوة والأخوات. بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فوراً، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج، والذي نتحدث فيه عن معالم القرآن الكريم وكيف علمنا كثيرا من الأمور التي نحتاجها في دنيانا وفي أخرانا. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، نحن نعلم علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين أن القرآن الكريم الذي بين أيدينا هو كلام الله سبحانه وتعالى، نزل به الروح الأمين على خاتم الأنبياء والمرسلين بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. فهذا القرآن برهان وموعظة وذكر وتذكرة وروح ورحمة ونور وبصائر للناس وكتاب مسطور، يهدي به الله من اتبع رضوانه ويشفي به الصدور، تكفل الله عز وجل بحفظه، فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولن تستطيع الخلائق ألا أن تأتي بمثله ولو اجتمعت مع جنه وإنسه. دعانا الله عز وجل لتلاوته وتدبره وتطبيقه، فهو نبأ عظيم لما قبله وما بعده، أقسم الله تعالى من أجله بمواقع النجوم، وأنه لو نزل على جبل لرأيته متصدعا مكلوم. وهذا ما دعانا لأن نتدبر بعض الآيات لنستنبط منها المثل والقيم والآداب والمواضع والحكم، لعل الله ينفع بها من كان فيه خير من أهل الهمم. أيها الإخوة الكرام، لقد علمنا القرآن الكريم أمورا كثيرة حينما يقف الإنسان أمامها يشده لما حوت من المعالم ومن الأسس ومن التعليمات الربانية الكريمة التي أولاها الله سبحانه وتعالى عباده الصالحين. أيها الإخوة، حينما نتدبر القرآن الكريم ولا نغفله، نجد أن القرآن الكريم علمنا أن التدبر مفتاح حياة القلب، ومن وفق لتدبر القرآن الكريم فقد أمسك بأعظم مفاتيح حياة القلب، لأنه لا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بتدبر وتفكر. علمنا القرآن الكريم أيها الإخوة أن الكون كله من سماء وسكانها وكواكب وأفلاكها ونجوم وإشعاعها وأرض ومكوناتها، كله يشكل موكبا عظيما عابدا لله بذلة وخضوع. ومن الناس من شد عن هذا الموكب العظيم وسلك طريق الشيطان الرجيم، فهان على الله فما له من مكرم، وصدق الله القائل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. وعلمنا القرآن الكريم أيها المستمعون الكرام أن الله خلق الإنسان ليكون خليفة في الأرض يعمرها بتوجيهات الخالق سبحانه ويستفيد من متاعها المسخر له ومن قواها المذللة له في ضوء تلك التوجيهات، فيكون بذلك قد متع نفسه وقدس ربه. والعجيب أن يوم القيامة يجازي الله جل جلاله ذلك العبد الذي خدم نفسه ومتعها بنعم الله، يجازيه على النعم بالنعيم العظيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى له. علمنا القرآن الكريم وسرطان يفسد الأخوة وخلق يذهب بالحسنات. علمنا القرآن الكريم أن نقل الخبر أمانة، نقل الخبر أمانة

0: أنا تتطلب فطنة وتيقنا وحفظا وتثبتا ودقة وصدقا وإشاعة الأخبار. إشاعة الأخبار أيها المستمعون بدون ذلك بين الناس يؤدي إلى إثارة الفتن وإيذاء المظلومين وفضح المستوردين. وكم من مصيبة حدثت بسبب كذبة. نعم، ما أحوجنا أيها الإخوة في هذا الزمن، زمن الفتن، زمن إشاعة الأخبار بدون تأكد التي أدت إلى إثارة الفتن وإيذاء المظلومين وفضحت المستورين، فكم من مصيبة حدثت بسبب كذبة أو فهم مغلوط أو تسرع في النقل. فاحذر أيها المسلم، واحذري أيتها المسلمة أن نقع جميعا بمثل هذا. فالله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، في قراءة فتبينوا، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أيها الإخوة المستمعون، لا شك ولا ريب أن القرآن كما قلنا مليء بالتعليمات والتوجيهات الربانية، فقد علمنا القرآن الكريم أن الرشوة داء فتاك وسم قاتل ومفترس شرس يأكل الحسنات ويضاعف السيئات، مرض في المجتمعات يتعاطاه الكثير من الناس في تجاراتهم وأعمالهم ومسؤولياتهم ودعاواهم وخصوماتهم إلا من رحم ربي. هذا الداء ضاعت به الحقوق وتصدعت به البيوت والأسر، وبه صدت النفوس عن الحق، وما دب هذا الداء في مجتمع إلا تداعت أركانه وسيطرت فيه المادة على قلوب كثير من الناس. حرمه الله بنص القرآن، وحرمه صلى الله عليه وسلم في سنته، وأجمعت الأمة وعلماؤها وعقلاؤها على تحريمه لما له من مردودات ونتائج سيئة على الفرد وعلى المجتمع بل وعلى الحياة العامة. فصاحبه ملعون معطيا أو آخذا. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. أيها الإخوة، علمنا القرآن الكريم أن علاقة العبد بربه هي علاقة عبودية بذل، وعلاقته بوالديه علاقة بر بذلة، وعلاقته بالمؤمنين علاقة أخوية بذلة، وعلاقته بالكافرين علاقة بر وقسط بعزة. وعلمنا القرآن الكريم أن من رزقه الله مالا ووجاهة يجب ألا يعيش لنفسه فقط، بل عليه أن يعيش لدينه وأقربائه والفقراء والمساكين إذا كان يريد راحة البال في الدنيا وراحة البال في الآخرة. فمن أبى فقد جر على نفسه كراهية الخلق وغضب الخالق. أيها الإخوة الكرام، علمنا القرآن الكريم أن العبادة البدنية المنبعثة من القلب الخاشع كالصلاة والصيام هي من العبادات المؤهلة للعبادات المشتركة بالبدن والمال، وهي العبادة الثقيلة كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. فمن لم يتقن العبادة المفردة لن يتقن العبادة المشتركة، ومن لم ينتصر على نفسه في العبادة المفردة لن ينتصر على عدوه في العبادة المركبة. علمنا القرآن الكريم أيها الإخوة المستمعون والمستمعات أن الجزاء من جنس العمل، فإن انتصرت لله نصرك الله، إن انتصرت لله فالله تعالى ينصرك، وإن ذكرت الله ذكرك، وإن حفظت الله حفظك، وإن يسرت للناس يسر الله عليك، وإن رحمت الخلق رحمك الله. ألا نعقل هذا؟ لقد علمنا القرآن أن الواثق من نفسه يعرف طريقه جيدا ويخطط لكل أمور حياته ويحدد أهدافه بدقة، فلا يدع غيره يفكر له ولا يترك نفسه للظروف، لأنه هو الذي يصنعها وليست هي التي تصنعه، ولا يخضع للواقع استسلاما بل يتعامل معه لتغييره، لأن الواقع يصنع ولا يصنع، ولقد وصف الله هؤلاء في كتابه الكريم فقال: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. أيها الإخوة الكرام، لا شك ولا ريب أن القرآن الكريم علمنا ألا مكان لليأس في قلب المؤمن، لأنه لا أحد في الحياة إلا وقد ذاق مرارة الأسى وشرب من كأس الحزن ولبس ثياب المرض وتجرع غصص الهموم ونزلت بساحته أمطار المصائب، ولكن الظلام يعقبه نور، والليل يعقبه فجر، والعسر يعقبه يسر، والحزن يعقبه سرور، والإيمان بالقضاء والقدر ينسي الهموم والكدر. نعم، لقد علمنا القرآن الكريم أن العلاقة بالله قد تكون ضدية، فالذلة له عزة، والافتقار إليه غنى، والتواضع له رفعة، والسجود له استقامة، والموت في سبيله حياة. نعم، لقد علمنا القرآن الكريم أيها المستمعون والمستمعات أن الموظف المسلم أو القاضي المسلم إذا لم يعبد الله كأنه يرى من خلال عمله الموكل إليه فهو للدنيا أحب وللزلل أقرب، ولربما اقتطع أموال اليتامى والأرامل وأموال الوقف والفقراء والمساكين فأكل الحرام، وكثر الشاكون به إلى الله كثر الشاكون به إلى الله فالويل ثم الويل لمن باع آخرته الباقية بدنياه الفانية ثم يصلى بنار حامية. علمنا القرآن الكريم أيها المستمعون الكرام أن العلاقة بالزوجة قد تكون مثلية، فالمودة والرحمة والسكن والمعروف والزينة والستر متبادلة بينهما. قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ومن المعيب أن يطلب الزوج من زوجته ما لا يفعله، وهذه من العيوب للأسف التي نراها عند كثير من الأزواج، أنه يطلب من زوجته ما لا يفعله، وهذا من الظلم الأسري الذي لا نلحظه إلا في كثير من المجتمعات غير المثقفة وغير الواعية وغير المؤمنة وغير كذلك الصالحة التي تعرف ربها وتعرف ما لها وما عليها. أيها المستمعون الكرام، لقد علمنا القرآن أن ننظر في أنفسنا متفكرين بما أودع الله سبحانه وتعالى من أسرار في حكمته وعجائب قدرته، فالله تعالى كم أوضع من أسرار حكمته وعجائب قدرته ودقة خبرته، فبرغم أن جسم الإنسان ضعيف أمام عظم هذا الكون الفسيح إلا أنه يحوي آيات اللطيف الخبير الذي خلق فسوى وقدر فهدى، من الخلية وتركيبها إلى الأنظمة وتعقيداتها، فترى عجائب قدرته، فكل خلية ونسيج وعضو وجهاز في جسم الإنسان يشكل عالما بمفرده، له نظامه وله مهامه، ولو لم يمتلك الإنسان الفقير إلا صحة هذا العالم في جسمه لحسده كل غني ومريض، فسبحان من أعجز الخلق بخلقنا وسوانا وعدلنا، فيا من بفكركم شاردون ولعقولكم معطلون وباختراعات الخلق مبهورون، يقول رب العزة والجلال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هكذا أيها الإخوة علمنا القرآن النظر في أنفسنا للتفكر، وعلمنا العلاقة بالزوجة أن تكون علاقة مثلية، وعلمنا أن الموظف المسلم إذا لم يعبد الله كأنه يراه فإن هذا قريب لأن يزل في هذه الحياة، وعلمنا أن العلاقة بالله قد تكون ضدية، فالذلة له عزة، وعلمنا أن لا مكان لليأس في قلب المؤمن، وعلمنا أن الواثق في نفسه يعرف طريقه جيدا، وعلمنا القرآن الكريم أن الجزاء من جنس العمل، وأن العبادة البدنية المنبعثة من القلب لها مؤهلات عظيمة، وعلمنا أن من رزقه الله مالا يجب ألا يعيش لنفسه أو جاها كذلك، وعلمنا أن علاقة العبد بربه علاقة عبودية بذلة وغيرها من العلاقات، وعلمنا أن الرشوة داء فتاك، وعلمنا أن ننقل الأخبار بأمانة، وأن الغيبة هي داء عضال يذهب بالأخوة، وعلمنا أن خلق الإنسان أن الله تعالى خلقه ليكون خليفة في الأرض، وعلمنا أن الكون كله لله سبحانه وتعالى، وعلمنا أن التدبر مفتاح حياة القلوب، فلنتدبر أيها الإخوة المستمعون، للقاء قادم بمشيئة الله تعالى حول هذا الموضوع، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وإنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن،
3: علمني القرآن،
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: سبحانك اللهم، سبحانك اللهم، من خالق نسعى إليه وحكيم رشيد، إن قلت كن يكون.

وهم لشر زرعوه حصيدا.

0: وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ.
1: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
0: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
1: إذاعة مأرب على التردد
0: 89.5 و87.5،
1: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
0: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

إن ثورة 26 من سبتمبر التي قدم الأبطال دماءهم قربانا لانتصاراتها لا تهزم ولا تموت، لأن أحفاد أولئك الأبطال سيكملون الثورة الخالدة ويقدمون التضحيات العظيمة لأجلها. ولتحيا الجمهورية حرة وعزيزة.

0: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
0: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
4: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فوراً وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فوراً. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
5: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
6: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. سلام سبتمبري جميل يليق بكم في هذا الموسم الرائع من مواسم الأعياد الوطنية، وشعبنا اليمني وطلبة مدارسنا والتربويون يحتفلون بالأعياد الوطنية 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر والثلاثين من نوفمبر. أرحب بكم مستمعينا الكرام في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم نبض المدارس. ننقل لكم فقرات هذه الحلقة من مدرسة سما مارب الأساسية بحي الميل مديرية المدينة. أهلا وسهلا بكم. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من نبض المدارس، والتي نقدمها لكم من مدرسة سما مارب الأساسية بحي الميل مديرية المدينة. نرحب في مستهل هذا اللقاء بالطالبين المتفوقين محمد عبد الحميد عامر وخطاب المجيدي، فأهلا وسهلا بهما. نبدأ بك محمد، عرفنا وعرف المستمع الكريم عن نفسك.
1: اسمي محمد عبد الحميد عامر حيدر عامر القحزي، الصف الخامس، عمري 13 عام.
0: ما هو مستواك المتفوق منذ الصف الأول؟
1: الأول على صفي وفي دفعتي.
0: جدا. هل تنقلت بين عدة مدارس أم أنك منذ البداية في هذه المدرسة؟
1: تنقلت مرة واحدة في الصف الأول، درست في مدرسة أخرى وبعدين انتقلت إلى هذه المدرسة.
0: جميل جدا. ننتقل إليك خطاب، حدثنا في البداية وعرفنا، عرف المستمع الكريم بنفسك.
2: اسمي خطاب عبد الرحمن المجيدي، عمري 11 سنة، بالصف الخامس.
0: جدا. هل ما زلت محافظا على مستواك الدراسي المتفوق منذ الصف الأول إلى الآن، أم أنك تراجعت في بعض الأحيان ثم عدت من جديد؟
2: لم أتراجع، بقيت الأول.
0: جميل جدا. هل تنقلت بين عدة مدارس أم أنك منذ الصف الأول في هذه المدرسة؟
2: منذ الصف الأول.
0: جميل جدا. لو عدنا إليك محمد، ما هو دور أسرتك في تشجيعك؟
1: لأسرتي دور كبير في تفوقي، حيث وفرت لي كل ما أحتاج للمدرسة من بدلة مدرسية وشنط ودفاتر إلى آخره، ساعدتني في المذاكرة وكتابة الواجبات وكل شيء.
0: يعني يشجعوك ويحفزوك على أن تكتب واجباتك باستمرار. ما مدى اهتمامها أيضا بحضور فعالية التكريم التي تقام لك في المدرسة؟
1: نعم، أهلي يحضروا التكريمات في المدرسة والفعاليات الكبرى.
0: جميل جدا. لو انتقلنا إليك خطاب، وما هو دور أسرتك في تشجيعك؟
2: دورهم كبير في تحفيزي وتشجيعي، وأن يعطوني المستلزمات لكي أذاكر وأحل واجباتي.
0: هل لديك منافسين من أسرتك داخل المدرسة أو حتى خارجها؟
2: داخل المدرسة فقط.
0: نفسي أيضا على الأوائل نفس الحكاية؟
2: نعم.
0: جدا. لو عدنا إليك محمد، دور المدرسة في تشجيعك، وأنت من طلبة المدرسة المتميزين الذين تشيد بإدارة المدرسة والمعلمين لك.
1: وفروا لي أيضا الفصول ممتازة، وأيضا الماسات وأشياء مدرسية مثل الكتب إلى آخره.
0: جميل جدا. خطاب، دور المدرسة في تشجيعك؟
2: دورهم كبير في تشجيعي، ومعلماتي يحفزوني ويشجعوني، وزملائي أيضا يشجعوني.
0: جميل جدا. لو عدنا إليك محمد عبد الحميد، الطالب المتميز الذي يشار إليه بالبنان داخل المدرسة، ما هي أسباب محافظتك على هذا المستوى المتفوق؟
1: لا أهمل واجباتي، وأيضا أذاكر كل الدروس وأراجع الدروس التي أخذتها وأحافظ على ملتزماتي المدرسية.
0: جميل جدا. وبالنسبة لك خطاب، يا ترى ما هي أهم أسباب محافظتك على هذا المستوى المتفوق طوال السنوات الماضية؟
2: تشجيع أهلي لي وتنظيم الوقت والالتزام.
0: جميل جدا. المواهب والمهارات التي يمتلكها الطالب المتفوق محمد عبد الحميد عامر، ما هي مواهبك ومهاراتك؟
1: لدي موهبة في الخط وفي الإلقاء.
0: جميل جدا. تشارك في تقديم الإذاعة المدرسية وإلقاء الكلمات؟

0: نعم.
1: جميل جدا. في مجال الخط ما هي أهم الخطوط التي تتقنها؟
0: الخط النسخ.
1: جميل. لو انتقلنا إليك أيضا خطاب، المواهب والمهارات التي تمتلكها إضافة إلى كونك طالبا متفوقا، ما هي مواهبك ومهاراتك؟
0: الشطرنج والدراجة والقراءة، ومعي مواهب رياضيات.
1: إذن المواهب في المجال الرياضي، ومواهب أيضا في الرياضيات أو ما تسمى اليوم بالرياضيات الذهنية إضافة إلى الخطوة الإلقاء. جميل جدا. لو ختمنا هذا اللقاء بسؤال، نحن في المناسبات والأعياد الوطنية وذكرى الثورة، ما هي رسالتك لزملائك الطلاب في عموم الجمهورية اليمنية؟
0: أن يعمموا هذه الثورة ويشاركوا في الفعاليات في الثورات اليمنية.
1: جميل جدا. رسالتك أنت أيضا خطاب لزملائك في الجمهورية اليمنية، ونحن نحتفل بالذكرى 64 لثورة 26 سبتمبر.
0: أن يأتوا لحضورها ويرفعوا الرايات.
1: جميل جدا. إذن يدعو هذين الطالبين المتفوقين جميع طلاب الجمهورية اليمنية إلى الابتهاج والاحتفاء بأعياد الثورة اليمنية والمشاركة في فعاليتها ورفع الأعلام الوطنية. محمد عبد الحميد عامر وخطاب المجيدي، الطالبين المتفوقين في مدرسة سما مارب، شكرا جزيلا لكما، وعبركما أيضا الشكر لأسرتكما ولإدارة المدرسة وللمعلمين والمعلمات. شكرا جزيلا.
0: شكرا. وشكرا.
1: في ختام هذا اللقاء مستمعينا الكرام، من حكايات التفوق الجميلة التي ننقلها لكم من مدارس محافظة مأرب، نشكر باسمكم ضيفينا في هذه الحلقة وبطلي فقرة حكاية التفوق في هذه الحلقة، الطالب المتفوق محمد عبد الحميد عامر القاحزي والطالب المتفوق خطاب المجيدي. شكرا جزيلا لهما، والشكر من خلالهما أيضا للأسرة وللمدرسة ولكل من له دور في إبراز هذه المستويات العلمية المتفوقة والمواهب الإبداعية. تابعونا في الفقرة التالية. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الأكارم في هذه الحلقة من نبض المدارس، أرحب بكم في مستهل فقرة متألقون، وأرحب بضيفتنا في هذه الفقرة الأستاذة عايدة علي بريعمة، معلمة المواد الاجتماعية ومشرفة الأنشطة المدرسية بهذه المدرسة، فأهلا وسهلا بها. أستاذة عايدة، في مستهل هذا اللقاء مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا.
1: عرفينا وعرفي المستمع الكريم عن نفسك.
2: عايدة علي، المؤهل بكالوريوس تخصص علم النفس، سنوات الخبرة 3 سنوات، هذا الرابع من السنوات. كنت معلمة عربي، تحولت إلى اجتماعيات ومسكت الأنشطة هذه السنة.
1: طيب أستاذة، في هذا الجانب، سواء في الجانب التربوي أو في جانب التخصص، ما هي أهم الدورات التي تلقيتها؟
2: في التعلم النشط، دورة في التعلم النشط بس.
1: هل لديك دورات في مجالات أخرى أيضا؟
2: لا يوجد.
1: طيب في جانب العمل، ما الذي دفعك لتدريس مادة اللغة العربية رغم أن تخصصك أكثر ميلا للمواد الاجتماعية؟
2: بسبب العجز، كان قدمت على أساس معلمة اجتماعيات لكن حولوني عربي، أيضا أجيد المادة، مادة اللغة العربية، وكانت تدريسها ممتع.
1: جميل جدا. ولا شك أن المعلم كلما كان أكثر حبا للمادة كلما كان أكثر عطاء لطلبته في كل مكان. رؤيتك كمعلمة لدور المعلم في تفعيل الأنشطة المدرسية، وأنت أيضا تقومين بدورك كمشرفة أنشطة كمهمة تطوعية إضافة إلى كونك معلمة وبجدول كامل.
2: أرى أن المعلم ليس مجرد ناقل للمعلومة، بل هو محفز للمواهب وصانع للشخصية، فمثل هذه الأنشطة هي الميدان الحقيقي الذي يكشف فيه الطالب قدراته ويكشف فيه الجوانب القيادية.
1: جميل جدا. هل ترين أن المعلمين اليوم يشاركون بالقدر الكافي في تفعيل الأنشطة المدرسية والتعاون مع الإدارة المدرسية في تفعيلها؟
2: أرى، لكن بشكل أقل من المتوقع.
1: في هذا الجانب، ما الذي تدعين إليه زملائك وزميلاتك التربويين في كافة مدارس محافظة مأرب بالذات؟
2: في مجال الأنشطة، من خلال يعني يجب عليهم ربط المنهج الدراسي بالأنشطة، وربطه أيضا يعني أن يكون محفز للمواهب والأنشطة، وأن يربط بين المنهج الدراسي والأنشطة.
1: أستاذ عايدة، لو انتقلنا إلى جانب آخر وهو تعزيز روح الانتماء الوطني لدى الطلبة، كيف تعززين روح الانتماء الوطني لدى الطلبة وبالذات كونك معلمة اجتماعيات وأيضا مشرفة أنشطة؟
2: ربط المنهج بحب الوطن وتعزيز بهويته وغرس القيم المحافظة عليه وعلى ممتلكاته والعمل بروح الفريق الواحد لبناء الوطن والرفع من شأنه.
1: جميل جدا. لو انتقلنا إلى جوانب شخصية أخرى فيما يتعلق بمواهبك ومهاراتك كطالبة سابقا ثم اليوم كمعلمة في الميدان منذ 4 سنوات، ما هي أهم المواهب والمهارات التي تمتلكها الأستاذة حيدة؟
2: مواهب كالإلقاء، التخطيط وتنظيم الفعاليات المدرسية، تصميم الوسائل، الحاسوب، الخط.
1: جميل جدا، نتمنى لك التوفيق. طموح تسعى الأستاذة عايدة علي إلى تحقيقه خلال السنوات القادمة إن شاء الله؟
2: طموحي أن أترك أثرا تربويا مستداما في نفوس طلابي.
1: لو انتقلنا إلى السؤال الأخير أستاذة عايدة، رسائلك للتربويين والتربويات في محافظة مأرب خصوصا وفي كل محافظات الجمهورية بالذات المناطق المحررة بشكل عام بمناسبة احتفائنا بالأعياد الوطنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر؟
2: أنت يعني رسالة التربويين، أقول لهم أنتم أمل الوطن وأنتم صناع المستقبل وبين أيديكم أمانة العقول والقلوب. استمروا في غرس حب الوطن والاعتزاز بهويتنا، فبالعلم والأخلاق تبنى الأوطان وتزهر الأجيال.
1: جميل جدا أستاذ عايدة، إذن نتمنى لك التوفيق في مجال عملك وكذلك أيضا في مجال الأنشطة المدرسية الذي تطوعت للنهوض به في المدرسة رغم تحملك جدولا كاملا من الحصص الدراسية في التخصص. نشكرك في ختام هذا اللقاء، شكرا جزيلا ونتمنى لك التوفيق.
2: العفو.
1: في ختام هذا اللقاء مستمعينا الكرام من فقرة متألقون نشكر باسمكم ضيفتنا في هذه الفقرة الأستاذة عايدة علي مشرفة الأنشطة المدرسية ومعلمة المواد الاجتماعية بمدرسة سمن مأرب، شكرا جزيلا لها. تابعونا في الفقرة التالية. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الأكارم في فقرة مضمار الإبداع والتي نلتقي فيها بكوكبة إبداعية مميزة من تلاميذ هذه المدرسة الناشئة والذين يبذلون جهدهم لنيل العلم وكذلك لممارسة هواياتهم ومواهبهم. أرحب في مستهل هذا اللقاء مستمعينا الكرام بهذه الكوكبة الإبداعية المميزة ولنتعرف عليهم.
3: الاسم محمد أحمد علي عمر المسوري، العمر 11 عاما، الصف الخامس، الموهبة إنشاد زائد الخط.
1: طيب محمد، في مجال الخط ما هي أهم الخطوط التي تتقنها؟
3: أنا أتقن الخط النسخ أو خط الرقعة.
1: جميل جدا، هل جربت إتقان الخطوط الأخرى وتعلم قواعدها كالخط الفارسي والديواني والثلث وغيرها؟
3: الديوان.
1: جميل، بالنسبة للإنشاد ما هي الأنشودة التي ستتحفنا بها؟
3: أنشودة تحمل عنوان سبتمبر سبتمبر سبتمبر.

0: إذن الخطاط والرسام والمنشد محمد أحمد المسوري، شكرا جزيلا لك.
1: الاسم أفنان عبد الرحمن الرقيم، العمر 12، الصف السادس، الموهبة للإنشاد والحاسوب.
0: في مهارات الحاسوب ما الذي تتقنيه؟
1: لا أعلم، بس درست في صف أول شوية.
0: درست بعض الأساسيات في الويندوز والوورد. جميل جدا. الآن تعرفي تستخدمي الحاسوب، تفتحي وتغلقي، أيضا تستخدمي بعض البرامج؟
1: شوية، مش كثير.
0: جميل جدا. بالنسبة للإنشاد ما هي مشاركتك لنا؟
1: العلم طريق للجنة، والجنة هي ما نتمنى.

0: أبدية.
1: طيب أفنان، في جانب الأناشيد الوطنية ونحن نعيش فرحة الابتهاج بالأعياد الوطنية وهذه المناسبات والذكريات، ما هي الأنشودة التي تقدميها لنا في هذا الجانب؟
0: توقري توقع

0: خير الفخار.
1: إذن الأفنان الرقيم المبدعة في الحاسوب وكذلك في الإنشاد والغناء السبتمبري، شكرا جزيلا لك.
2: الاسم محسن هيثم محسن مشلي الحرملي، العمر 11 سنة، الصف الرابع، الموهبة الكرة الطائرة.
1: جميل، إذا أنت من الموهوبين في المجال الرياضي، ما هي أبرز المجالات الرياضية التي تجيدها؟
2: الكرة والطائرة،
1: كرة القدم والطائرة. طيب، الميل الرياضي لديك، ما هو موقعك في الملعب، في ملعب كرة القدم بالذات؟
2: هجوم وخط وسط. لا،
1: تشارك في الدوري الرياضي داخل المدرسة؟
2: إيش؟ لا، ما شارك، غير عندنا دوري في
1: الحارة
2: حقنا.
1: إذن محسن الحرملي في المجالات الرياضية والإبداع الرياضي، شكرا جزيلا لك.
3: الاسم علي عبد الرحمن، العمر 9.5، الصف الرابع، الموهبة الرياضة والشعر والكلمة.
1: طيب، في مجال إلقاء الكلمات والقصائد الشعرية، هل تظهر في منصة الإذاعة وكذلك أيضا في الحارة وفي المسجد؟
3: نعم.
1: جميل جدا، ما هي المشاركة التي تسمعنا إياها؟
3: قصيدة صفاح العمران للشاعر البردوني. يا قاتل العمران، أخجلت المعاول والمكينة، لأن في فمك النفوذ وفي يديك دم الخزينة، ومضيت من هدم إلى هدم كعاصفة هجينة، سل ألف بيت عطلت كفاك مهنتها الظنينة، أخرجتهم كاللاجئين بلا معين أو معينة، يستصرخون الله والإنسان والشمس الحزينة. من أنت؟ ذئب على الحمل الهزيل تروعك الشاة السمينة، حتى المساجد رعت فيها الطهر أقلقت السكينة، يا سارق اللقمات من أفواه أطفال المدينة، يا عارفا عن فأر مأرب خطط الهدم اللعينة، يا ناهب الغفوات من أجفان صنعاء السجينة، عن عصر الجراحات الثخينة.
1: إذن علي عبد الرحمن المجيدي في الخط وكذلك الإلقاء والشعر، شكرا جزيلا لك.
4: الاسم شموخ فضل سعيد الحربي، العمر 11، الصف السادس، الموهبة رسم.
1: جميل شموخ، ما هي أهم مجالات الرسم التي تحبيها؟
4: أي شيء أرسم، شخصيات، خيرات.
1: جميل، حتى غالب البنات تحب أيضا رسم الإنمي ورسوم الكرتونية، ما مدى ميلك لهذا الجانب؟
4: يعني رسمة بنات شخصيات وكرتون.
1: جميل جدا شموخ، نحن في الأعياد الوطنية ومر بنا الذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر، هل رسمتي أعلاما أو رسمتي شعار الثورة أو رسمتي مشعلا وقدمتي للمدرسة؟
4: رسمت الطير الوطني.
1: جميل جدا، إذا نعتز ونفتخر بكل ما لدينا من رموز وطنية ونجسدها في إبداعاتنا. إذا شموخ الحربي الرسامة المتميزة، شكرا جزيلا لك.
5: اسم صالح جاسم محمد الموجاني، الحرملي، العمر 11 سنة، الصف الرابع، الموهبة الشعر.
1: طيب، ما هي مشاركتك لنا في مجال إلقاء الشعر؟
5: الشعر عن عبد الغني شعلان.

0: السماء. قال لا تحترم غير الذي هو محترم، الإنسان وافية تستحق الاحترام. أما الردي بأخوك دوسه في القدم.
1: إذن صالح الحرملي في إلقاء الشعر وكذلك في الزوامل الشعبية، شكرا جزيلا لك.
2: الاسم سلسبيل يوسف محمد الحميقاني، العمر 11 سنة، الموهبة النشيد.
1: جميل. سلسبيل، ما هي مشاركتك لنا؟
2: اليمن أحلى وأحلى اليمن، تعلى تعلى اليمن في القلب أولى من كنوز الأرض أولى. اليمن أحلى وأحلى اليمن، تعلى تعلى اليمن في القلب أولى من كنوز الأرض أغلى. أنت حبي أنت روحي، بس من يشفي جروحي، ولو تقبلتي طموحي لأني فيك أولى. اليمن يا بلادي يا معين، أشفئ ماء المعين، يا بنات العالمين، لأني فيك أولى.
1: إذا سلسبيل الحميقاني في الإنشاد، شكرا جزيلا لك.
3: الاسم زينب زين العابدي علي صالح سلحاء، العمر 11 سنة، الصف السادس، موهبة إلقاء الشعر.
1: جميل جدا، أسمعين قصيدة من القصائد التي تحبين إلقاءها.
3: يمن المجد في القلوب هواك، غمرتنا حبا سفوحا رباك، لك في الكون في الأعالي مقاما، يتسامى النجوم والأفلاك، في مجال الفخار تسمع تزازا هام في صفحة الجمود ثراك، كم وهبناك باقتناع دمانا، كم رفعنا على النجوم لواك.
1: إذن زينب زين العابدين في إلقاء الشعر، شكرا جزيلا لك.
4: الاسم أحمد عبد القادر أحمد علي صالح مهدي، العمر 12 سنة، الصف السادس، الموهبة الرسم وكرة قدم.
1: جميل. في الجانب الرياضي وفي كرة القدم، أين موقعك في ملعب الكرة داخل فريقك؟
4: رأس حربة.
1: جميل جدا. ما مدى مشاركتك واهتمامك بالنشاط الرياضي داخل وخارج المدرسة؟ تشارك بشكل كبير؟
4: نعم.
1: جميل. طيب هل لديك رياضات أخرى غير كرة القدم؟
4: تنس.
1: جميل جدا. إذا تنس الطاولة. في مجال الرسم، ما هي المجالات التي تحب الرسم بها؟
4: يعني خرائط، محق العلوم القلب ورسوم
1: أيضا للمعلمين، الرسومات اللي موجودة في الكتاب المدرسي.
4: نعم.
1: في جانب الرسمات الوطنية، إيش رسمت في سبتمبر؟
4: ما طلعونش، رسمت هذه واسمها وخرائط.
1: أنا إيش تعبر هذه اللوحة؟
4: 16 سبتمبر.
1: جميل جدا. إذا الولد يرفع العلم، وأيضا في كتفه علم، وكذلك أيضا إيش مكتوب هنا؟
4: ثورة الثورة اليمنية خالدة.
1: جميل جدا. وشعار ثورة 26 سبتمبر. إذا أحمد عبد القادر مهدي في المجال الرياضي وفي الرسم، شكرا جزيلا لك.
5: الاسم نوف محمد عبد الله ثابت الشدادي، الصف الخامس، العمر 11، الموهبة الرسم.
1: جميل. ما هي أهم الرسمات التي قدمتها؟
5: هي مثل الانمي والكرتون، فيه الكثير.
1: أكثر شيء تهتمي فيه؟
5: الانمي، الرسم، يعني الرسومات.
1: جميل. هل حاولت أن تقدمي أي رسمات خلال الأعياد الوطنية في ثورة 26 سبتمبر؟
5: لا، ما كان فيه.
1: طيب جميل. إن شاء الأيام هذه المدارس مليئة بالاحتفالات، إيش ناوية تقدمي في مدرستك؟
5: كن الرسمات والإشعارات والعبارات عن 26 سبتمبر.
1: إذن نوف محمد الشدادي في مجال الرسم، وماذا عندك أيضا؟
5: الحاسوب.
1: جميل. إيش عندك من مهارات في الحاسوب؟
5: يعني أقدر أستعمله معي لابتوب في البيت.
1: جميل جدا، نوف الشدادي في مجال الحاسوب ومجال الرسم أيضا، شكرا جزيلا لك.
6: الاسم محمد عبد أحمد الشواف، العمر 11 سنة، الصف السادس، الموهبة قراءة القرآن والإنشاد.
1: جميل. في مجال حفظ وتلاوة القرآن الكريم، كم تحفظ؟
6: 11 جزءا.
1: ما شاء الله. في أي مركز تحفظ تدرس؟
6: دار البرهان.
1: جميل جدا، أتمنى لك التوفيق. في مجال الإنشاد، ما هي مشاركتك لنا؟
6: إنشودة للوطن.
7: توقدي توقدي مشاعل الفخار، فقيدنا محطم وليلنا نهار، وقدها وسجان.

0: الإنسان.
1: إذن محمد الشواف في مجال الإنشاد وحفظ القرآن الكريم، شكرا جزيلا لك.
2: الاسم غبون محمد حسين المرادي، العمر 13، الصف السادس، الموهبة رسم، إلقاء الشعر.
1: طيب غبون، في مجال الإلقاء هل تبرزين في الإذاعة المدرسية وتشاركين بإلقاء الكلمات والقصائد؟
2: نعم.
1: شاركتي خلال احتفال المدرسة بالأعياد الوطنية؟
2: نعم.
1: جميل جدا. في مجال الرسم ما الذي لديك؟
2: أرسم مثلا شخصيات، رسمت عبد الغني شعلان، ورسمت الشدادي في المسابقة الماضية، وأرسم كرتونية وإنمي.
1: جميل. في مجال إلقاء الشعر بماذا تستعدين لإتحافنا به؟
2: أقدم لكم أنت مهد العرب طرني يا يمن، فارفع الرأس وفاخر الزمن، قم تقدم لا تبالي بالصعاب، واحفز الهمة فالدنيا غلاب، ساطعت شمسك وانجاب الضباب، فتقدم خارعا ثوب الوسن، فاشحدوا العزم وهبوا للبناء، وليعم الخير أرجاء اليمن، نحن منا من أقاموس الدمأرب، نحن منا الأسد من أنصار يثرب، نحن منا تبعا وذو يزال.
1: إذن غبون المرادي في مجال إلقاء الشعر وكذلك الرسم والإلقاء، شكرا جزيلا لك. مع هذه الكوكبة المميزة مستمعينا الكرام من طلاب وطالبات مدرسة سما مارب الأساسية، كنا في هذه الدقائق الثمينة وفي هذا الوقت المهم من ختام اليوم الدراسي المتزامن أيضا مع احتفالات شعبنا اليمني بأعياد الثورة اليمنية. نشكر باسمكم هؤلاء الطلبة المبدعين، ونشكر أيضا من استضافونا في صفهم طلبة الصف الخامس الأساسي، والشكر موصول لإدارة المدرسة وكذلك لمن تعاون في تسجيل هذه الفقرة، مشرفة الأنشطة المدرسية الأستاذة عايدة بريعمة. شكرا جزيلا لطلابي وطالبات الصف الخامس لاستضافتهم لنا في صفهم، والشكر للمشاركين من الموهوبين والموهوبات. تابعونا في الفقرة التالية. مرحبا بكم مستمعينا الأكارم في الفقرة الختامية لهذه الحلقة، فقرة هموم وتطلعات إدارية، والتي نسلط الضوء من خلالها على جهود الإدارة المدرسية ومسؤولياتها داخل المدرسة. يسرنا في مستهل هذه الفقرة أن نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ عبد الحميد محمد الفقيه، مدير مدرسة سما مارب الأساسية، فأهلا وسهلا به. أستاذ عبد الحميد، في مستهل هذا اللقاء مرحبا بك.
3: أهلا وسهلا بك.
1: عرفنا بداية وعرف المستمع الكريم عن نفسك.
3: عبد الحميد محمد الفقيه، مواليد 1982، محافظة عمران، توظفت في مارب في عام 2003، ودرست في مارب عدة سنوات، ثم انتقلنا إلى مدير مدرسة.
1: يا ترى كم هي سنوات الخبرة في العمل الإداري؟
3: سنوات الخبرة في العمل الإداري 5 سنوات، هذا السنة الخامسة إن شاء الله.
1: مدرسة سما مارب كمدرسة ناشئة منذ سنوات قريبة في محافظة مارب وفي مديرية المدينة، حدثنا عن نشأة هذه المدرسة ومكوناتها.
3: والله نشأت هذا المدرسة قبل عام 2021 و2020، بدأناها فصول يعني في دكاكي، استأجرناها على الخط، وكانت شعب من مدرسة الروضة كبداية أول وثاني وثالث فقط، ثم بعد الشعب أسسوها إلى صف سادس، وجت منظمة من الكويت فعلت لنا 6 فصول، وواصلنا هذا السنة والحمد لله فعلوا لنا مبنى على حساب المجلس المحلي، 6 فصول مسلح تمام الحمد لله، استفتحوها قبل يومين الوكيل والأمور سابرة إن شاء الله، المبنى تمام، ناقصنا الجانب التربوي فقط أو 2 مربين.
1: إذن مدرسة بدأت بدكاكين كما ذكرت لنا، وشعب تتبع مدرسة أخرى، ثم انتقال إلى مدرسة مخيم، ثم المباني الإضافية. يا ترى ما هو طموحكم لتطوير المدرسة بالنسبة للبنية التحتية؟
3: البنية التحتية إن شاء الله ناقصين من عدة حاجات، ناقصين من نحن كنا نطمح في إضافة مبنى، والحمد لله أجاء المجلس المحلي وأعطينا وكتمنا إليه وفعل لنا إن شاء الله من موازنة 2027 سوف يعاون لنا مبنى 6 فصول إلى جانب الأولى، فنشكره جزيل الشكر إن شاء الله.
1: أستاذ عبد الحميد، أهم الصعوبات والمعوقات التي تواجه سير عملكم، وقبل ذلك أيضا دعنا نسأل عن عدد الكادر وعدد الطلاب والطالبات.
3: والله الكادر التعليمي معنا 9 معلمين، وعدد الطلاب يتجاوز 450 طالب وطالبة، ومعنا نقص في الكادر، نقص في 2 معلمين شعب صف أول وصف ثالث لأنهم يتجاوزوا الحد 100، فقسمناهم شعبتين وإلى الآن لم نحصل لهم عقود، نريد من التربية أن يعطوهم عقود.
1: أهم الصعوبات التي تواجه سير عملكم كإدارة مدرسية؟
3: الصعوبات أولا ضيق المساحة المدرسية، ثانيا توفير الكتاب المدرسي، الصف السادس إلى الآن لم يستلموا أي كتاب الصف السادس، وأيضا إضافة حمامات للمدرسة وعدة أشياء، معنا طابعة لا توجد، معنا طابعة، معنا كمبيوتر لا يوجد، معنا ريشيف لا يوجد، كل شيء يعني إلى حتى الآن لا يوجد.
1: إذن صعوبات كبيرة تواجهنا، ومع هذا أيضا لازلتم صامدين وتسير العملية التربوية والتعليمية بشكل كبير أيضا. أستاذ عبد الحميد، حدثنا عن سير الأنشطة المدرسية لديكم.
3: سير الأنشطة المدرسية إلى الآن تمام كل سنة اللهم لك الحمد، يعني سير الأنشطة المدرسية يبدأ من ضابور الصباح حتى ظهر، وسير الأنشطة المدرسية يعني ممتاز، ومعنا عدة مواهب في الأنشطة، معنا في الرسم، معنا في حفظ القرآن الكريم، معنا في الشطرنج، معنا في كرة القدم، معنا عدة أنشطة وعدة مواهب الحمد لله نستشفى.
1: جميل جدا. لو أتينا إلى الطموحات والتطلعات التي تسعون لتحقيقها كإدارة مدرسية من خلال تفوقكم وتجاوزكم لهذه الصعوبات التي مررتم بها، إلى ماذا تطمحون؟
3: نطمح أن نكون مدرسة رائدة إن شاء الله، ونطمح أن تكون المدرسة إلى الصف التاسع ثم إلى إن شاء الله الثالث ثانوي، وأنت وكل بجهود إدارة المدرسة وبجهود المجلس الآباء وبجهود المجلس المحلي، وبتكاتف الجميع إن شاء الله يبنى المستحيل.
1: جميل جدا. في الختام أستاذ عبد الحميد، ونحن نمر بالذكرى الأعياد الوطنية لثورة سبتمبر وأكتوبر، ما هي رسالتك للتربويين عموما في جميع المحافظات؟
3: بمناسبة أعيادنا الوطنية المجيدة، يسرني أن أتقدم عبر إذاعتكم الغالية باسمي واسم الأسرة التربوية في مدرسة سما مارب بأسماء آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة وأبناء وطننا العزيز، وإلى جميع التربويين والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور والطلاب والطالبات، أن هذه المناسبات الوطنية تمثل محطة نستحضر فيها قيم التضحية والعطاء والانتماء، ونجدد فيها إيماننا بأن بناء الوطن يبدأ من بناء الإنسان، وأن المدرسة هي الأساس الذي نقرس فيها العلم والأخلاق وحب الوطن وروح المسؤولية. ومن إذاعة مارب نوجه رسالة إلى مجتمعنا الكريم بأن نقف جميعا إلى جانب التعليم، وأن نتكاتف من أجل توفير بيئة تعليمية أفضل لأبنائنا وبناتنا، فبالعلم نبني الأجيال، وبالأخلاق نحمي المجتمع، وبالتعاون نصنع مستقبلا أفضل لوطننا. كل الشكر والتقدير لإذاعة مارب على دورها الإعلامي والتوعوي وعلى اهتمامها بقضايا التعليم والمجتمع، ونسأل الله أن يحفظ وطننا وأبنائه وأن ينعم على الجميع بالأمن والاستقرار. والسلام عليكم، كل عام ومارب ووطننا وأبنائه بخير.
1: نحن أيضا نشكركم أستاذ عبد الحميد، ونتمنى لكم التوفيق، وفي ختام هذا اللقاء نكرر شكرنا لكم ولكادر مدرستكم، فشكرا جزيلا لكم.
3: شكرا لكم.
1: في ختام هذه الفقرة مستمعينا الكرام، من هموم وتطلعات إدارية، نشكر ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ عبد الحميد محمد الفقيه، مدير مدرسة سماء مارب الأساسية بحي الميل مديرية المدينة، شكرا جزيلا لك. إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم نبض المدارس، والتي نقلناها لكم بالتزامن مع احتفالات شعبنا اليمني بالذكرى 64 للعيد الوطني المجيد، ثورة 26 من سبتمبر الخالدة. ونقلنا لكم فقراتها من مدرسة سما مارب الأساسية بحي الميل مديرية المدينة. شاكرين في ختام هذه الحلقة لإدارة المدرسة ممثلة بالأستاذ عبد الحميد محمد الفقيه مدير المدرسة، والأستاذة أحلام قطران وكيلة المدرسة، والأستاذة عايدة علي مشرفة الأنشطة بالمدرسة، والذين تعاونوا معنا في نجاح تسجيل فقرات هذه الحلقة. شكرا جزيلا لكم من قلب مدرسة سما مارب الأساسية. هذه في الختام تحية عاطرة لكم مني أحمد الجبري، ومن الزميل في الإخراج نصر الأغبس، كما هي لكم أيضا من الإشراف البرامجي مبهوت السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله، وحتى الملتقى مع نبض مدارس جديدة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
1: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
0: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
1: إذاعة مأرب على التردد
0: 89.5 و87.5،
1: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
0: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.

0: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
1: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
0: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
1: إذاعة مأرب على التردد
0: 89.5 و87.5،
1: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
0: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.

لا يفهموا في السلام أبدا، ولن يتحقق سلام معهم بالحوارات السياسية واللقاءات، إنما سيتحقق السلام معهم بقوتكم

0: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
1: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
0: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
1: إذاعة مأرب على التردد
0: 89.5 و87.5،
1: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
0: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.

0: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
1: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
0: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
1: إذاعة مأرب على التردد
0: 89.5 و87.5،
1: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
0: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.

0: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
1: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين.
0: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
1: إذاعة مأرب على التردد
0: 89.5 و87.5،
1: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
0: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
2: وعد على النصر الجريب.

0: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
1: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين.
0: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
1: إذاعة مأرب على التردد
0: 89.5 و87.5،
1: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
0: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.

0: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
1: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
0: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
1: إذاعة مأرب على التردد
0: 89.

0: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
1: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين.
0: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
1: إذاعة مأرب على التردد
0: 89.5 و87.5،
1: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
0: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.

0: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
1: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
0: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
1: إذاعة مأرب على التردد
0: 89.5 و87.5،
1: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
0: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.

0: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
1: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
0: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
1: إذاعة مأرب على التردد
0: 89.5 و87.5،
1: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
0: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.

0: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
1: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
0: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
1: إذاعة مأرب على التردد
0: 89.5 و87.5،
1: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
0: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.
2: موجز 13 من إذاعة الجمهورية اليمنية بمأرب، مرحبا بكم. افتتح عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب الفريق أول سلطان العرادم أمس الثلاثاء، ومعه رئيس جامعة إقليم 7 دكتور محمد القدسي، مبنى كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب في مقر الجامعة الجديد. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي على جهود السلطة المحلية في مساعدة الأسرة النازحة جراء الحرب التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية، والإجراءات المتخذة لتقديم الدعم والإغاثة للنازحين ومساندة المناطق المتضررة بتزامن مع إعلان حالة التعبئة العامة. تسلمت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة فرح الزوبة نسخة من أوراق اعتماد فورنيك فولاند سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الفرنسية لدى اليمن. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة فرح الزوبة مع القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن شوتشينغ سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون بين البلدين الصديقين. ختام الموجز، نلتقيكم في نشرة الخامسة في أمان الله.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

الإخوة والأخوات، مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجترات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 من أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة، آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية، مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية للصحة.

0: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
1: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا. 89.5 89.5.
3: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: حتى يغيروا ما بأنفسهم، برنامج يعرض أهم القواعد لتغيير الواقع الاجتماعي والعلمي والاقتصادي وغيره من منطلق النفس وتغييرها. فمتى ما تغيرت تغير كل شيء من حولها، لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، مع الدكتور أحمد عبد الرحمن الفقيه.
2: الحمد لله الذي يغير ولا يتغير، يبدل ولا يتبدل. من جعل منهج تغيير الإنسان من نفسه يسوسها كيفما يشاء. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الأخيار وصحابته الأطهار، وعنا معهم برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار. أما بعد، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات حتى يغيروا ما بأنفسهم. في هذه الحلقة سنعيش مع مشهد جديد ومهم في ذاته، مشهد له دور بارز في تغيير النفس، بل وحث عليه الشارع في أكثر من نص قرآني ونبوي. إنه مشهد الترغيب والترهيب، مشهد له أهميته في القرآن والسنة وفي السلوك التربوي. كيف لا والنفس متقلبة في أطماعها وأهوائها؟ فناسب هذا التقلب أسلوب متنوع لتبقى النفس ساكنة معتدلة لا تتيه بها الأهواء في أوديتها. لذلك اهتم الشارع بأسلوب الترغيب والترهيب اهتماما عجيبا. فلا تجد مشهدا في كتاب الله تعالى ذكرت فيه الجنة إلا وأتبعها الله سبحانه وتعالى بذكر النار، وإذا ما ذكر العذاب أتبعه بذكر الرحمة والنعيم. وقد يكون هذا في آيات متتالية، وقد يكون في الآية الواحدة نفسها، أو آيات متفرقة حسب السياق ومقتضياته. واهتمام القرآن بإثارة دوافع الناس بترغيبهم في الثواب الذي سيحظى به المؤمنون في نعيم الجنة، إنما يبعث في المسلمين الأمل في الحصول على هذا النعيم، ويدفعهم إلى التمسك بالتقوى والإخلاص في أداء العبادات والعمل الصالح والجهاد في سبيل الله وعمل ما يرضي الله ورسوله. والآيات التي تصف عذاب جهنم تبعث فيهم الرهبة من عذاب الله سبحانه وتعالى، ومن العذاب الأليم الذي ينتظر الكافرين والمنافقين والعاصين لأوامر الله، يدفعهم ذلك إلى الابتعاد عن ارتكاب الذنوب والمعاصي وكل ما يغضب الله ورسوله. هكذا يكون المسلم متأثرا بدافعين قويين: الرجاء في رحمة الله يدفعه إلى القيام بالعبادات والتكاليف وكل ما يأمره به الشرع، والخوف من عذاب الله يدفعه إلى تجنب القيام بالذنوب والمعاصي وكل ما ينهى عنه الشرع. وشعور الإنسان بين هذين الدافعين القويين المتكاملين والمتفقين في الغاية يجعلانه في حالة استعداد تام. الترغيب والترهيب أسلوب استخدمه الشارع الحكيم لكي يرقى بعقول العباد لتصبح عقولا ناضجة وواعية، ولكي يسعون إلى العبادة والتعلم باتزان روحي ونفسي. الترغيب والترهيب مكملان لبعضهم البعض، فالعلاقة بينهم تكاملية لتحصل الفائدة والاتزان المطلوب. فالشارع الحكيم لا يستخدم أحدهما بمنأى عن الآخر، فلم يستخدم الترغيب منفردا عن الترهيب لكي لا يفسق العباد ويعيشوا على الرجاء دون الخوف، فيختل التوازن النفسي لدى المتعلمين فيحصل منهم الطغيان. كذلك الترهيب لم يستخدمه الشارع منفردا عن الترغيب، لأن ذلك يحدث عند العباد الخوف والقنوط من رحمة الله، فيحصل أيضا الاختلال في التوازن النفسي لدى العباد، فكان الترهيب قرين الترغيب في جميع المواضع وفي الأحكام القرآنية ليكون التعلم والتفقه في شرع الله، ولكي يقوم الشارع السلوك لدى العباد ويعالج الخلل في السلوك، وذلك بالعيش بين الرجاء والخوف. لذلك يلاحظ أن القرآن لا يعتمد فقط في إثارة الدافع لقبول الإسلام والتسليم بأحكامه على تخويف الناس وترهيبهم من العذاب الأليم أو بنار جهنم، إنما يعتمد أيضا في نفس الوقت على ترغيبهم في الاستمتاع بنعيم الجنة، وذلك لأن استخدام الترهيب وحده أو الترغيب وحده قد لا يكون مفيدا الفائدة المرجوة في تعديل السلوك وتوجيهه، فاستخدام الترهيب وحده قد يؤدي إلى طغيان الرهبة على النفس فتيأس من رحمة الله، واستخدام الترغيب وحده قد يؤدي إلى استيلاء الأمل في رحمة الله على النفس، مما قد يوكلها إلى الدعة والتهاون والغفلة. ومن شواهد الترغيب والترهيب في القرآن الكريم قوله تعالى: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. حيث مزج بين أسلوب الترهيب ثم الترغيب ليقارن الإنسان بين المشهدين وينظر أيهما أقرب لنفسه، ومن ذلك قوله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وقوله: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. حيث نجد التمازج بين الترغيب والترهيب، التشويق والتحذير، الخوف والرجاء شائعا في جنبات القرآن الكريم، وما يفسر به وصف القرآن الكريم بأنه مثاني. الترغيب والترهيب هو المنهج الذي ربى عليه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه، من ذلك ما روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد. قال: ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. وفي هذا تنبيه للمؤمن لا يغتر بالرجاء ويترك الخوف، فيدعوه ذلك إلى التكاسل عن الطاعات، وترغيب للكافر أن يبادر إلى الإيمان وأن لا يقنط من رحمة الله سبحانه مهما بدر منه. فالإيمان يجب ما قبله، ولعل هذه الومضة من الرجاء تنير قلبه وتكون سببا في هدايته. فعن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط. ومما قال: ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه، لقد جيء بالنار وذلكم حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها، وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار، كان يسرق الحاج بمحجنه، فإن فطن له قال: إنما تعلق بمحجني، وإن غفل عنه ذهب به. وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا، ثم جيء بالجنة: وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي، ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه، ثم بدا لي ألا أفعل، فما من شيء توعدونه إلا

0: الحنين. الترغيب والترهيب أسلوب تربوي سلوكي يطلق عليه الثواب والعقاب في علم النفس التربوي في تعليم الأطفال، حيث يستخدم في العملية التعليمية لتحقيق الدافعية للتعليم ولتصحيح السلوك لدى الأطفال المتعلمين. بل لن تسير الطريقة التعليمية بالشكل الصحيح دون تحقيق هذا المفهوم في التدريس. وقد يرد في الذهن بأن العقاب متعلق بالضرب الجسدي، بل العقاب قد يكون بالحرمان من الثواب، حرمانهم من بعض ما يحبون من هدايا أو حلوى أو ألعاب أو ممارسات خاصة بهم، أو إشعارهم بالغضب وعدم الرضا من خلال عدم التحدث معهم لفترة غير طويلة، أو بعدم مجالستهم فترة من الزمن، أو بأي وسيلة يصل من خلاله عدم رضاهم مما أحدثوه أو فعلوه من عمل غير سوي. ويجب أن يشعروا أن عدم الرضا أو الهجر هو من سلوكه السيء لا من شخصه. ومن واجبنا أيضا تعليم الطفل أن يعتذر، وعلينا أن نشجعه على ذلك، لأن الاعتذار أمر مهم جدا في منظومة العقاب، ولكن بعد توقيع العقوبة وليس قبله. ويجب التأكد على أن الرسالة التي نريد إيصالها له قد وصلت، وهي أن الغضب كان من سلوكه الخاطئ وليس من شخصه. والسؤال هنا: متى نخطئ في العقاب؟ نخطئ في العقاب عندما نعاقبهم على فعل صدر منهم لمرة واحدة أو لمرات قليلة، والقلة تعتبر بحسب سن كل طفل. فخطأ عندما نعاقبهم بشدة على إخفاقهم الدراسي أو التأخر على الحضور إلى المدرسة، نخطئ عندما نعاقبهم على سلوك دون أن ندربهم على السلوك الصحيح أو السلوك البديل، نخطئ عندما نعاقبهم تحت ضغط متاعبنا اليومية ومشاكلنا الذاتية النفسية، نخطئ إذا عاقبنا الطفل بأسلوب تدمير المشاعر كحرمانه من العاطفة أو التهديد بعدم محبته أو لمزه بألقاب التحقير والتندر. بل يجب أن يشعر دوما بأن كل ما نفعله لن يمنعنا من محبته، بل هو في مصلحته ومن أجله. وبالجملة، فالنفس فيها إقبال وإدبار، وفيها شرة وفترة، ومن ثم كان المنهج التربوي الإسلامي يتعامل مع هذه النفس بكل هذه الاعتبارات، من ذلك الجمع بين الترغيب والترهيب كما أسلفنا، والخوف والرجاء، لأنهما كجناحي طائر. وفي الإنسان بذرة خير إن تعهدها بالعناية والرعاية زكت ونمت، فنال صاحبها الأمن والأمان والسعادة والهناء في الدنيا والآخرة. وفيه بذرة شر إن أهملها ولم يلقي لها بالا زاحمت بذرة الخير ودافعتها، فإذا ساعدتها نوازع فاسدة كامنة في حنايا الإنسان اشتدت واستفحلت وبدا خطرها على صاحبها وعلى من حوله، فدبت الفوضى وضربت أطنابها في المجتمع. ومن طبع الإنسان أن يفعل الخير، لأن الله فطره على الهدى والصلاح ودله على طريقه. ومن طبعه أيضا أن يقع في الخطأ والتفلت والتهاون، لأن الله تعالى خلقه من عجل وخلقه ضعيفا يصيب الذنوب والآثام. لذلك كانت الجنة للتائبين العائدين إلى ربهم، والنار للعاصين الناكبين عن سبيل الهدى والرشاد.
1: حتى يغيروا ما بأنفسهم القواعد لتغيير الواقع الاجتماعي والعلمي والاقتصادي وغيره من منطلق النفس وتغييرها، فمتى ما تغيرت تغير كل شيء من حولها، لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، مع الدكتور أحمد عبد الرحمن الفقيه.

0: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
2: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

في ليلة الخميس 26 من سبتمبر كان الشعب اليمني مع موعد لبداية عهد جديد أشرقت في صباحه شمس الحرية والكرامة.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.
1: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: إذاعة مأرب تقدم ببساطة.
1: أهلا وسهلا. نسمع عادة عن قيام القوات الأمنية أو العملية التفتيش، هي عملية عسكرية أو أمنية تقوم على التفتيش الدقيق والتلقائي لمنطقة ما بكل تضاريسها ومنشآتها، بحثا عن مطلوبين أو أسلحة أو ذخائر أو معدات يستخدمونها أو منتجات أو بضائع يخشى وقوعها في أيدي أشخاص خارجين عن القانون. هناك أنواع لعمليات التمشيط. أولها عمليات التمشيط الأمنية، حيث تنفذ قوات الأمن عادة عمليات تمشيط بحثا عن خارجين على القانون وهم في حالة فرار، وقد يكون التمشيط استكمالا لعملية أمنية لم تمكن من القبض على المطلوبين وبالتالي تجري ملاحقتهم. ثم يبدأ التمشيط عند اختفائهم أو ورود معلومات عن مكان يختبئون فيه أو يخفون معدات مرتبطة بالعملية كالأسلحة أو البضائع أو الذخائر. ثانيا عمليات التمشيط العسكرية، حيث يتولى الجيش عمليات التمشيط خارج نطاق المدن لاستهداف عصابات خطيرة ذات تسليح قوي وفي مناطق نائية جدا، يتطلب الوصول إليها والقدرة على المواجهة المسلحة فيها إمكانيات عسكرية قد لا تتوافر لأجهزة الأمن العادية والخفيفة التسليح. وقد تكون عمليات التمشيط التي ينفذها الجيش موجهة ضد حركة تمرد عسكرية لها ترسانة عسكرية كبيرة وقوات ضاربة لا قبل للشرطة بها. ومن الأمثلة على هذا النوع عمليات الجيش الكولومبي ضد القوات المسلحة الثورية الكولومبية في الأدغال التي تتخذ منها الحركة الماركسية معاقل لها. وفي أفغانستان والعراق ينفذ جيشاء البلدين بدعم عسكري واستخباراتي أمريكي ودولي عمليات تمشيط من حين لآخر تستهدف عناصر حركة طالبان في الحالة الأفغانية ومقاتلي تنظيم القاعدة في الحالة العراقية. وقد تستهدف عمليات التمشيط العسكرية عصابات تهريب المخدرات، ومن أمثلة ذلك العمليات التي تنفذها القوات الخاصة الأمريكية في كولومبيا وبعض دول جوارها في مسعى لنقل حرب مكافحة تهريب المخدرات إلى معاقل هذه العصابات خارج الولايات المتحدة. مستمعين الكرام، تشن عمليات التمشيط عادة بناء على توفر معلومات استخباراتية تمكن أجهزة الأمن أو الجيش من تقدير حجم التهديد المترتب على العملية وقدرات الجهة المستهدفة وطبيعة المنطقة الجغرافية. كما لابد من معرفة ما إن كان المطلوبون يحظون بسند شعبي في مناطق وجودهم وحجم هذا السند، وما إن كان مؤهلا للتحول إلى تمرد شعبي عارم. وتقع على قيادة عملية التمشيط مسؤولية اختيار القوات المناسبة وكذلك الأسلحة المواتية وعدد القوات التي يلزم الزج بها في العملية لضمان نجاحها. تترتب على عمليات التمشيط مخاطر جمة، فالقوات العسكرية أو الأمنية تكون خلالها في مواجهة عدو غير مرئي وقدراته القتالية وعتاده غير معروفين على وجه الدقة، وهو ما قد يعرض العناصر المشاركة لخطر كبير، كما أن احتمال لجوء المطلوب

بين إلى استخدام الألغام مسألة واردة. وفضلا عن هذه العوامل، فإن احتمال أن يحظى المطلوبون بسند من السكان يعقد مهمة القوات المكلفة بتنفيذ العملية، كما أن احتمال سقوط ضحايا أبرياء في العملية يعتبر إشكالا كبيرا وعلى نطاق أكبر، فإن فشل العملية تكون له تداعيات سياسية كبيرة في أغلب الأحيان. إذن مستمعين الكرام، كانت هذه ببساطة عمليات التمشيط سواء العسكرية أو الأمنية. إلى اللقاء.

0: عام من انتهاكات ارتكبتها ميليشيات الحوثي.
1: محاولات الحوثيين السيطرة على المدن اليمنية
2: وتحويل أكثر من 1600 مدرسة إلى مخازن للسلاح،
3: حيث قامت ميليشيات الحوثي باستهداف الميناء بقارب مفخخ.
4: قتلت قرابة 4000 مدني بينهم مئات الأطفال والنساء،
5: وارتكاب 151 حالة انتهاك ضد الصحفيين والإعلاميين.
4: فإن الميليشيات أخفت قسريا نحو 1000
6: قتلوا النساء والأطفال، خطفوا الشيوخ والشباب،
7: يجوش ينزلوا والحوثيين يرموا عليهم،
6: قصفوا القرى والمدن وفجروا المساجد ودور العبادة. إذاعة مأرب تفتح ملفات جرائم الميليشيا الحوثية وتستعرض شهائد حية لانتهاكاتها بحق اليمنيين في برنامج الإماميون الجدد. الإماميون الجدد، إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.
8: السلام عليكم وأهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج الإماميون الجدد، والتي نستعرض فيها قيام جماعة الميليشيا الحوثية بهدم وتدمير المساجد، ابتداء من مساجد دماج في صعدة شمالا وصولا إلى مساجد كريتر في عدن جنوبا.
9: وريحب
10: غو
9: هيا عد قوموا
10: أنه قو
9: قوموا نش نفجر الجامع.
10: ها قلعة تفجر ذا الحال،
9: ما رأيكم نفجر انتو داخل؟
10: لا لا عنكم، يلا يلا
9: قوموا حركوا. بزوا الشعارات، بعدوا الشعارات، ولا عن فجر الجامع بالشعارات. يلا صح الختمه، بز الجهاز الجهاز الجهاز ان يشغلونا صلاه التراويح وقران
10: ايوه احنا في الجبهه.
8: يفخخون مساجد اليمنيين المسلمين، ثم ومن على مقربة منه يوثقون وبكل صفاقة إجرامهم وهم يفجرون بيوت الله ويطلقون زعيقهم المعروف الموت لأمريكا. هذه هي ميليشيا جماعة الحوثي الانقلابية الإيرانية.
11: وحدها الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة إيرانيا من تستهدف بيوت الله التي يذكر فيها اسمه وتتجاوز المحرمات. 740 مسجدا تعرضوا للتفجير والنهب والقصف من قبل الجماعة. احتلت العاصمة صنعاء المرتبة الأولى، تليها محافظة صعدة ثم تعز وغيرها من المحافظات، وحولت البعض منها إلى ثكنات عسكرية ومخازن أسلحة، واختطفت 150 من أئمة المساجد وخطبائها وزجت بهم في السجون لرفضهم توجيهات الميليشيات باتباع الخطاب المذهبي والطائفي. ذاك ما أفصح عنه وزير الأوقاف في الحكومة اليمنية أحمد عطية.
12: وزير الأوقاف عندما تحدث عن هذه الأرقام فكان ذلك بموجب إحصائيات دقيقة لدى وزارة الأوقاف والإرشاد، أحصت هذه الاعتداءات فكانت أكثر ما يقارب 150 إمام مسجد مختطف لدى الميليشيات الحوثية، وأكثر من 750 مسجد بين تدمير جزئي وتدمير كلي في عاصمة صنعاء وفي صعدة. حتى صعدة تعرضت فيها المساجد للقصف والتدمير بأيدي أهل صعدة.
11: لا يحتاج الأمر إلى دليل، فمسجد الخير والاعتصام والكوثر والأنصار في مدينة تعز نماذج لاستهداف الميليشيات للكثير من المساجد بالقصف المدفعي بهدف إنهاء رسالتها التنويرية والإشعاعية. يقول مراقبون
13: هم يستهدفوا هذه لأنها مركز إشعاع المساجد وهكذا.
11: أهداف غير وطنية وغير سليمة هي تلك التي تخفيها الميليشيات الحوثية الإيرانية من وراء استهدافها للمساجد واختطافها لأئمتها كما يرى اليمنيون.
8: استهداف الحوثيين للمساجد ودور القرآن ملمح بارز من ملامح مسيرة التكفير والتفجير منذ بداياتها. وإذا كان الإعلام الدائر في فلك إيران يحاول أن يغطي الجرائم بمغالطاته، فإن اليمنيين باتوا يعرفون اليوم كيف تحولت مساجد الله إلى أماكن تفضح قبح هذه الميليشيا الخبيثة وحقدها على اليمنيين وعقيدتهم. حول الحوثيون المحراب إلى مكان للهو والعبث، وأصبح المسجد مكانا للمقيل والتسلية، وتراكمت الأوساخ في المساجد بشكل يفضح ممارسات هذه الجماعة وعدائها الذي تكنه ليس فقط على مخالفيها وإنما على مساجد الله التي ظلت لمئات السنين مصانة ومقدسة وأماكن لاستراحة النفوس والتقرب من الله. هذا الرجل ينقل لنا من أحد مساجد مديرية بيحان في محافظة شبوة بعد تحريرها من الاحتلال الحوثي الحال الذي أصبحت عليه بيوت الله في المنطقة بعد أن تم طرد الميليشيا منها.
14: هذا مسجد قرية المحاسنة في منطقة الخيضر، هذا ضاحية المسجد، مزبلة هؤلاء المجرمين. طبعا هذا الزبادي الأصفر خصوصي تبعهم، ما نشوفها إلا معهم هذا الزبادي والحقين هذا الأصفر. وها كيف تركوا المسجد مكان للتخازين؟ هذا المسير القرآني، ها؟
15: هل هذا المسير القرآني؟
14: هذا مسيرة شيطانية. انظروا إلى المسجد، مقر للنوم، مقر للراحة، مقر عسكري لأمورهم العسكرية، للتخازين وغيرها، هذه زبائلهم وبقايا أكلهم. ولا يكلفوا أنفسهم حتى عناء أن يرموا الزبالة من داخل المسجد، قبحهم الله. هذا المسجد، وتجي وبكل بجاحة الثقافة القرآنية، هذا الثقافة القرآنية في الورق، وهذا الثقافة القرآنية في الواقع، هذا الثقافة القرآنية في الورق، وهذا الثقافة القرآنية كما شاهدوها في الواقع. المسجد قلبوه مزبلة، بيت الله قلبوه مزبلة.
8: الميليشيا المعتدية على كل المقدسات بدت حريصة على تنويع اعتداءاتها على المساجد، فوفقا لتقرير صادر عن برنامج التواصل مع علماء اليمن، فقد انتهك الحوثيون حرمة 750 مسجدا. أما أشكال الانتهاكات فجاءت بحسب التقرير على النحو التالي:
16: تفجير 80 مسجدا، قصف بالأسلحة الثقيلة والخفيفة 41 مسجدا، احتلال 157 مسجدا وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، احتلال 27 مسجدا وتحويلها إلى مقرات للميليشيا، اقتحام 117 مسجدا ونهب محتوياتها، مداهمة 178 مسجدا والقيام بفرض خطباء وأئمة فيها بالقوة، اختطاف 150 من الأئمة والخطباء والمصلين. الإحصائية المرعبة التي شملها التقرير لا توثق لكل اعتداءات الميليشيا، كما أنها تكتفي بإيراد المسجد في بند واحد من بنود الانتهاك، وإن تكررت بقية الانتهاكات في المسجد ذاته.
8: ورصد التقرير ذاته أن الحوثيين فجروا وقصفوا بئات المساجد واختطفوا عشرات الأئمة في عدد من المحافظات اليمنية. وأشار التقرير إلى أن الحوثيين اختطفوا 150 من الأئمة والخطباء، ووثق ما ارتكبه الحوثيون طوال 4 سنوات منذ حربهم على منطقة دماج بمحافظة صعدة عام 2013 وحتى نهاية عام 2016، وكان لأمانة العاصمة النصيب الأكبر منها بواقع 282 مسجداً، تليها محافظة صعدة بواقع 115 مسجداً. ليس غريباً على ميليشيا تقتل النفس التي حرم الله، ليس غريباً عليها أن تعتدي على أماكن تتعبد فيها هذه النفوس وتسكن فيها الأرواح، فمن يقتل الإنسان يصبح كل شيء في نظره مباحاً وطبيعياً، حتى وإن كان تفجير المساجد وهدمها واستباحتها والعبث بمحتوياتها.
17: قبل أن أتكلم عما فعلته الميليشيا ببيوت الله، الميليشيا تقتل، تزهق الأرواح، تيتم الأطفال، ترمل النساء. المواطن اليمني أعظم حرمة من المسجد، أعظم حرمة من الكعبة، فكون هذه الميليشيا في المسجد. لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام وهو ينظر إلى الكعبة لأن تتساقط الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من إراقة دم امرئ مسلم. هذه الكعبة المقدسة المبجلة التي نقدم أرواحنا دفاعا عنها بكل رضا، هذه الكعبة التي يطوف بها الملايين من المسلمين يحبونها يجلونها، هي حرمة المسلم أعظم منها. فإذا كانت هذه الميليشيا قد أقدمت على انتهاك حرمة المسلم في اليمن، فليس غريبا عليها أن تنتهك حرمة المساجد.
8: الحوثية حركة معادية وباغية على كل شيء، لا يقيد حركتها مواثيق ولا عهود أو مقدسات ولا قوانين أو أعراف. لذلك كانت المساجد ودور القرآن ومحاضن العلم هي العدو الأول لهم بعد الإنسان في اليمن. الواضح أن الميليشيا الانقلابية لو كان بيدها أن تدمر جميع المساجد في اليمن لفعلت، لكنها تقوم بتفجير المساجد في المناطق الخاضعة لها بشكل كلي والتي لا يوجد فيها من يقول كلمة لا. لكن المناطق التي لا زالت تخشى من انتفاضها وتقلق من ردود أفعال أهلها تقوم بتغيير الخطباء فيها وإحلال آخرين من التابعين لها والمنغمسين في فكرها الحوثي السلالي ومذهبها المتطرف. ولكن قد تتساءل عزيزي المستمع، لماذا لا تستفيد هذه الجماعة من المساجد وتحول منابرها لتصبح منطلقا للترويج لخطابها بدلا من تفجيرها؟ يجيب على هذا التساؤل الدكتور محمد بن موسى العامري، نائب رئيس هيئة علماء اليمن ومستشار رئيس الجمهورية.
15: ذات مرة في مؤتمر الحوار الوطني سألت أحد قادة الحوثيين بعد أن فجروا مسجد كتاف، وقلت له لماذا تفجرون المساجد؟ كان الأولى أن على الأقل تستفيدوا ونتصلوا فيها، أنتم يدعونكم من أهل الإسلام ومن أهل الدين، ليش ما تصلوا فيها بدل ما تفجروها؟ قال لي هذه مساجد منافقين. إذن البعد الأول الذي ينطلقون من في تفجير المساجد أنهم يكفرون مخالفين، فهم في الحقيقة التكفيريون، يرمون غيرهم بالتكفير، ولا في الحقيقة أنهم يحكمون على مخالفهم الذين ليسوا على مذهبهم ولا معتقدهم بأنهم يعني منافقون أو بأنهم كفار. من هذا المنطلق يستبيحون بعد ذلك الدماء ويستبيحون الأموال ويستبيحون المساجد ويستبيحون كل الحرمات، لأنه إذا قد أسقط رابطة الإسلام بينه وبين مخالفه فما دون ذلك يعني خلاص انتهت المسألة. هذا البعد الأول. البعد الثاني أنهم أصحاب مشروع فكري عنصري غائبي متطرف مغالي، ولهذا لا يرون أبدا أن هناك من هو على دين أو على الجادة أو على أي منهج سوى ما هم عليه من التعصب والتنطع في هذا الاتجاه. البعد الثالث هو أنهم يرسلون رسالة عنيفة إلى المجتمع ظنا منهم بأنهم بهذه الأعمال سيزرعون الرعب والترويع في المجتمع من خلال تفجير المساجد، تفجير البيوت، تفجير لكي يعني يتمكنوا من تمرير مشروعهم السياسي عبر بوابة العنف والترويع والإرهاب والقمع وما شابه ذلك، ويعني يتوقعونهم سيحيون مآثر أسلافهم الذين كانوا يعملون السيف ويعملون القتل في اليمنيين حتى يتمكنوا من يعني التسيد على الآخرين. أكيد بكل تأكيد هذا الجماعة جماعة دموية، جماعة إجرامية، يعني تتباهى بأنها قتلت الآلاف من الجنود ومن الجيش. الجهة التي يعني تستبيح الدماء يسهل عليها بكل بساطة أن تستبيح المساجد. هي جماعة لا تعرف طريقا للسلام، لا يعرفون التعايش مع الآخرين، لا يعرفون إلا أنهم سادة والبقية من بقية الشعب اليمني يجب أن يكونوا تحت خدمتهم ومسخرون لمصالحهم ومنافعهم. بكل تأكيد يعني هذا التوجه وهذا المسلك لا يمكن أن يكون مقبولا من عامة أبناء الشعب اليمني، ومن ثم فإن خطرهم يتمثل في كونهم أداء

0: ايضا لغيرهم لا ليس لديهم منطلق وطني او مشروع وطني، وانما هم اله للمشروع الايراني الصفوي في المنطقه، ومن ثم يريدون ان يكونوا يعني اداه من اداه هذا المشروع الذي يهدد ليس فقط الشعب اليمني ولكن يهدد دول الجوار، يهدد المجتمع الاقليمي، يزرع الفتنه في الشعب اليمني. ولذلك ترون انهم لا يمكن ان يعبروا ان يمرروا مشروعهم الا باثاره الفتنه واثاره الفرقه، كما كان يفعل اليهود من قبل في اثاره النعرات والخلافات، فالناس ما زالوا يفعلون اليوم كذلك. المشروع الحوثي لا يمكن ان يقوم الا على امرين اساسيين، واحد التفريق في المجتمع وزراعه الفتن بين الناس، الثاني وهو منابت الجهل وابعاد الناس عن دينهم، عن المساجد، عن دور القرآن. ولهذا تجدون خصومهم بدرجة أساسية هم منابت العلم، منابت الجامعات الشرعية، المعاهد الشرعية، المساجد، دور القرآن الكريم. لماذا؟ لأن الناس إذا توعوا وفهموا دينهم وفهموا إسلامهم على الوجه الصحيح، الكتاب والسنة، تحصنوا منهم. فلذلك هم في توجههم يتجهون نحو تجهيل المجتمع وإبعاد المجتمع عن دينه حتى يستحمروا المجتمع.
1: الخلل عند هذه الميليشيا والعداء الذي تكنه للشعب اليمني لا يكمن وراءه البحث عن تحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية فقط، فالمشكلة في عقيدتهم التي ترى أنهم أسياد ونحن عبيد، وأننا على ضلال، وأنهم وحدهم على طريق الحق. حول المسألة العقدية يشرح لنا الدكتور محمد عيضة شبيبة، مستشار رئيس الجمهورية ووكيل وزارة الأوقاف، يشرح نظرة الحوثيين لغيرهم ومشكلتهم الحقيقية معنا نحن اليمنيين.
2: البعد العقدي لهذه الميليشيا هي لأنها ترى أنك كافر ومسجدك مسجد ضرار، إذن طبيعي جدا أن يفجر. هذا هو البعد العقدي عند هذه الجماعة، عند هذه الميليشيا. ولا بد أن يفهم أبناء اليمن عقيدة هذه الجماعة وفكر هذه الجماعة وتراث هذه الجماعة. المسلم لا يمكن أن يفجر مسجد، لا يمكن أبدا، لكن هم يفجروا لأنهم لا يروننا على الإسلام ويرون أننا كفار تأويل، وبالتالي مساجدنا مساجد ضرار. فهذا التصرف هو تصرف من وجهة نظرهم وحسب رؤيتهم العقدية تصرف شرعي 100%، تفجير المساجد. البعد العقائدي لابد أن يكون واضح في قضية تدمير المساجد وتفجير المساجد، واضح البعد العقدي والبعد الفكري. وإلا لو كانت جماعة سياسية بحتة ليس لها علاقة بالبعد العقدي الفكري عندهم لاستثمرت هذا المسجد واستفادت من هذا المسجد ولا ما فجرت هذا المسجد. بعض المساجد التي يصعب عليهم تفجيرها يصعد على المنبر جاهل عاقل والديه، لا يرى عليه أثر الطاعة ولا ما يعرف يتوضأ، ومليان القنابل والآلي والآربي، يجي يصعد على المنبر ويسب لك المسلمين، يبدأ من عند أبي بكر ويمر على معاوية وعائشة أبي هريرة والبخاري وابن تيمية والشوكاني ومحمد بن عبد الوهاب، ولا يتوقف إلا عند عبد ربه منصور هادي، يسب الناس كلهم ويلعن الناس كلهم ويحول المنبر إلى شتائم ودعششة الناس وتكفير الناس وإنزال آيات النفاق في الناس، يعني يقتحم المسجد بالقوة. طبعا مجموعة يقتحمون المسجد بالقوة، الناس رايحين يصلوا، مواطن عادي ما عنده سلاح ولا شيء، والطفل الصغير ابنه معه يوم الجمعة، يتفاجؤهم في المسجد ينتظرون خطيبهم المعروف المعهود الذي يتكلم عن الإسلام وسماحة الإسلام وجمال الإسلام، يتفاجؤوا بمجموعة من الميليشيا مدججة بالسلاح يقتحم المنبر غصب أمام الجميع، ويصعد هذا الجاهل حقهم ويتكلم ويسب ويشتم ويلعن. الناس فطرتهم سليمة وتدينهم سليم، على طول يخرجون من المسجد ويتركون المسجد. إيش قيمة يعني المنبر إذا سأحوله إلى سب وشتم وتكفير وإنزال آيات النفاق في الناس وآيات الكفر في الناس؟ هذه الميليشيات عجيبة غريبة لا يحكمها قانون، يعني لن تلتزم بقانون، ولا هي ملتزمة برسالة الإسلام، ولا هي ملتزمة بعادات وتقاليد اليمنيين. تعايشهم وجمال يعني حياتهم وتعاملهم مع المساجد واحترامهم للآخر، ولا هي ملتزمة بأخلاقيات وبحق الإنسان. يعني كل شيء في قاموسها جائز، الحرام في قاموسها فقط الذي لا تستطيعه، فقط كل شيء جائز. تكفير الناس رسالتها، تفجير المساجد منهجها، دعششة الناس طريقتها، يعني اعتقال الناس، خطف الناس، نهب المساجد، تحويلها إلى مخازن، تفجير، كل عمل مشين هو منهج هذه الجماعة. ما تستطيع تحاكمها إلى شيء، ما تستطيع تحاكمها إلى فقه، إلى عقيدة، إلى منهج.
1: لا تتورع ميليشيا الحوثية الانقلابية عن استهداف بيوت الله بصواريخها في أي مكان وتحت أي ظرف، وليس ببعيد عنا ما قامت به هذه الجماعة الإجرامية من قصف المصلين داخل مسجد كوفل في صرواح، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من الجنود والمدنيين والذين كانوا يؤدون صلاة الجمعة.
3: ميليشيات الحوثي تواصل التصعيد، وهذه المرة تستهدف مسجدا خلال صلاة الجمعة، مسجد معسكر كوفل بمديرية صرواح في محافظة مأرب، كان هدفا لهجوم صاروخي شنته الميليشيات وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. الميليشيات اعترفت في خبر بثته على وكالتها الإخبارية بأنها قصفت معسكر كوفل بصواريخ زلزال واحد وقذائف مدفعية. موقع التوجيه المعنوي للجيش الوطني اليمني أكد أن الميليشيات قصفت المسجد بصاروخين موجهين أثناء صلاة الجمعة، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى. مصادر الجيش الوطني توقعت ارتفاع حصيلة القتلى نظرا لاكتظاظ المسجد بالمصلين، ونظرا لأن عددا من المصابين إصاباتهم خطيرة. وفي مرات سابقة قامت ميليشيات الحوثي بتفجير مساجد في محافظات يمنية عدة، وكذا منازل مدنيين وخصومها السياسيين.
1: لا يمكن أن يخضع اليمنيون لهؤلاء الغزاة، فهم يقدسون معتقداتهم ويؤمنون بهذا الدين وبسماحته، ويعرفون جيدا الخطر الذي يتهددهم ويستهدف عقيدتهم. لو ترك المجال للميليشيا أن تعبث في بلدهم وتعيث في مساجدهم وتنشر الفساد وخطاب الكراهية والتحريض على الموت في سبيل أفكارها الزائفة، فعادة ما نتابع في وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع لمشاهد احتجاجية من داخل مساجد العاصمة، والناس يخرجون منها محتجين على فرض خطيب من الجماعة الحوثية. في المقطع التالي نستمع إلى واحد من هؤلاء وهو يمنع مسلحي الميليشيا الحوثية من فرض إمامها على الناس في المسجد قائلا إنه مرفوض. هكذا هي جماعة الحوثي، سرطان خبيث زرع في وسط هذا الشعب، ينفر منها ومن أفكارها الطائفية التي تحاول فرضها بالقوة، تحاول دائما أن تحول بين دين الله وعباده، تغير من معتقداتهم وتفرض عليهم مشروعها المذهبي والطائفي، لا تفقه شيئا في أمور الاختلاف والتعايش مع الآخر، الآخر اليمني، المسلم المسالم، لم تقبل أن تتعايش معه. منذ توسع الميليشيا وسيطرتها على مناطق عدة في بلادنا، يأتي شهر رمضان المبارك فيبدأ اليمنيون معركة التمسك بشعائرهم الدينية، فالحوثيون يمنعون المساجد من أداء صلاة التراويح بحجج واهية، منها أن أصوات المساجد تزعج الناس ليلا. تخيلوا، أصبح الحوثيون يخافون على آذان اليمنيين من إزعاج ميكروفونات الأذان، لكنهم لا يرون حرجا في تفجير منازلهم ودور عبادات.

0: لا تغادر المساجد إلا بعد إرغام الأئمة على توقيع تعهدات بإلغاء المحاضرات والندوات والدروس الدينية داخل المساجد وإطفاء مكبرات الصوت. وأوضحوا أن الشروط التي أمليت عليهم تتضمن الدعاء للجماعة ولمقاتليها في جبهات القتال.
1: ما هو موقف القانون الدولي من هذه الميليشيا وتصرفاتها؟ وكيف للمنظمات الحقوقية اليمنية أن تعري جرائم الميليشيا تجاه اليمنيين؟ الدكتور طارق شندب أستاذ القانون الدولي يتحدث عن معلومات مهمة وخطيرة في هذا الجانب، فلنتابع.
2: ما تقوم به ميليشيات الحوثي هي جرائم يندى لها جبين البشرية. هم ارتكبوا جرائم لم ترتكب في التاريخ الحديث، لا من قبل هتلر ولا من غير هتلر. هذه الجرائم في الاعتداء على المساجد ودور العبادة والمستشفيات هي تدخل ضمن جرائم الحرب، وبالتالي يجب على المجتمع اليمني أن يكون جادا في محاربة هذه الميليشيات، كما يجب على المجتمع الدولي أن يحارب هذه الميليشيات الإرهابية التي تسيء إلى مفهوم الإنسانية. هذه الميليشيات التي عاثت فسادا في الأرض بحجة أنها هي من سلالة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي مسموع لها أن تقتل وترهب. هذه الميليشيات الإرهابية التي قتلت الأطفال هي نفس الميليشيات الإرهابية التي تذبح السنة في العراق وتذبح الشعب السوري. يجب فضح هذه الميليشيات ويجب محاكمتها. من نفس السلالة الدنيا تتبع ميليشيات هي لم تفتكد إرهابا فقط، بل هي خلقت الإرهاب في العالم العربي والعالم الإسلامي. هي من خلقت داعش والقاعدة وغيرها، وهي من تدعي أنها مسيرة بأمر الله فيما هي الحقيقة مسيرة بأمر الشيطان. المطلوب إظهار هذه الميليشيات إلى العالم الغربي، المطلوب توثيق هذه الجرائم التي ترتكبها تلك الميليشيا التي تدعي أنها تحارب في اليمن من أجل السلالة. المطلوب أن يقوم المجتمع اليمني بنبذ هذه الميليشيا. المطلوب من الحقوقيين اليمنيين توثيق هذه الجرائم وتقديمها إلى مجلس حقوق الإنسان، إلى المحاكم الدولية. نحن نعرف أن هناك تحالف سري بين هذه الميليشيات وبين إسرائيل، لأن اللوبي الصهيوني كان ضاغطا في مجلس حقوق الإنسان لدعم ميليشيات الحوثي وأجرامهم. هم يعملون وفق أجندة إيرانية وفق دعم مالي فظيع، ونحن شاهدنا بأم العين كيف كان اللوبي الصهيوني. كان الأمر واضحا جدا عن هذا التحالف السري والدعم الضمني والعلني لتلك الميليشيات لتلك الانتهاكات في قتل. كانوا يبررون قتل الشعب اليمني، كانوا يبررون قصفهم للمساجد والمستشفيات، كانوا يبررون لهم قتلهم للشباب اليمني وللشعب اليمني وتحشيرهم للشعب اليمني الجواهية.
1: الدور اليوم علينا نحن في وسائل الإعلام من جهة، وعليك عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة تجاه أبنائك أن تكشف لهم زيف وعوار وادعاءات هذه الميليشيا، أن تحمي ابنك منها ليس بإبعاده عن جبهات القتال فقط، بل بتحصين أفكاره ووعيه من أفكار هذه الميليشيا وخرافاتها. فنحن اليوم في عصر القراءة والوعي، ولا يمكن لمدعين جهلاء مثل هؤلاء أن يصعدوا على ظهورنا وظهور أبنائنا ويدمروا وعينا وديننا. هذا الدين الذي يأمرنا بتقبل الآخر والاختلاف معه في الفرعيات والتعايش مع أهل الديانات المختلفة فضلا عن أصحاب المذاهب والنحل من المسلمين، لا يشبه أبدا دينهم المستورد الذي يقتلنا بدم بارد ويفجر مساكننا ودور عبادتنا، وهم يرفعون شعارات ما أنزل الله بها من سلطان.
3: توعية لشعبنا اليمني المبارك لابد أن تكون مستمرة، والتحذير من هذه الميليشيا وأفكار هذه الميليشيا لابد أن تكون مستمرة مع أنفاسنا، مع استيقاظنا، مع نومنا، في ليلنا، في نهارنا، في صحيفتنا، في قناتنا، في وسائل تواصلنا. لا بد أن نحذر من هذه الميليشيا، نكشف عوارها، نبين أفكارها، ندرس، يعني يدرس أبناءنا إجرامها، رموزها، جرائمهم، إرهابهم. لا بد أن نصنع حاجز بين الشعب وبين هذه الميليشيا، حاجز فكري، حاجز توعوي. يعني يأتيك الإنسان الريفي البسيط
4: هذا

0: يدعي أنه ابن رسول الله وأنه من أهل البيت وأن اليمني إذا خذله فماذا سيقول للنبي عليه الصلاة والسلام، ويعتبر خذل النبي بنفسه، خذل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسكت. اليمني بطبعه يحب النبي عليه الصلاة والسلام لأنه مسلم، وهم اللي نصروا النبي أهل اليمن ونصروا الإسلام. فعندما يجي هذا الكذاب المدعي يقول أنا ابن النبي، الإرهابي القاتل يقول أنا ابن النبي ونحن نسكت، يعني أضفنا قداسة على هذا. وبالتالي إذا أنت ابن النبي وإحنا سكتنا والمسكين صدق أنك ابن النبي، إذا أمر وأنا سأنفذ وسأكون سلاح تبعك، لما سأقتل سأفجر لأني أتبع تعاليم ابن النبي. لابد أن يفهم شعبنا أن هؤلاء لا علاقة لهم بالنبي ولا علاقة لهم بالدين الصحيح ولا علاقة لهم بالإسلام السمح ولا علاقة لهم بتعاليم القرآن. هذه جماعة عنصرية حاقدة قاتلة إرهابية من قبل 1200 سنة، ليس من اليوم وحتى اليوم. لابد من توعية مستمرة صادقة جادة من الجميع، ولا يعذر أحد، لا يعذر السياسي، ولا أحد يمسك العصا من الوسط، ولا نغض الطرف عن هذه الجرائم، ولا بد أن كلنا نحذر منها ونوعي أنفسنا وأبناءنا. يعني ابني وابنك وابن المسؤول الفلاني لابد أن يعرف هذه الميليشيا ويقرأ عنها كما يقرأ في صف أول ابتدائي الحروف والمنهج المدرسي. عندها سنفلح ونتجنب المقابر ونتجنب الفتان ونتجنب الكوارث اللي دائما تتجدد علينا من هذه السلالة العنصرية.
1: إذن هي معركة لن تنتهي إلا حينما نفرض على أهل هذه المسيرة الشيطانية أن تتوقف عن بث قبحها في أوساطنا. معركة لها سلاحان، الأول بندقية تحارب ميليشيا مسلحة مارقة على الدولة ومنقلبة عليها، والآخر سلاح الوعي والفكر. مستمعينا، انتهت هذه الحلقة من برنامج الإماميون الجدد. دمتم في أمان الله. كنتم مع الإماميون الجدد.

إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.

أن ينمو هذا البلد الكريم ذو الحضارة العريقة والثراء المدهش في الفنون والتضاريس والمناخ، وصاحب الموقع العبقري بين الشرق والغرب، وصاحب السجل العظيم في الإنجازات والفتوحات والعمران والعلوم. هذا البلد ابتلي بأكبر نكبة في التاريخ، وهي الإمامة الكهنوتية العنصرية التي كبحت تطوره ودمرت تاريخه وأوجدت بين أهله الثارات والنعرات وشردته إلى كافة بقاع الأرض. هذا البلد صنع ميلاده وانبعاثه الأعظم يوم 26 من سبتمبر 1962 في واحدة من أنصع صفحات اليمن، وفي ملحمة كانت الاكتمال الأقدس لنضال اليمنيين ضد الكهنوت والعنصرية. مرحبا بكم.

لا تكتمل مسيرة الظلم إلا بوجود طرفين، أحدهما تجبر وظلم والآخر قبل واستكان، وكلاهما يتحمل المسؤولية فيما ترتب على هذا الظلم وتلك الاستكانة. مع هذا، من اللازم علينا كيمنيين عدم الإسراف في جلد الذات، خصوصا عند معرفتنا أن تاريخ الشعب اليمني طيلة الدويلات الإمامية المتقطعة لم يكن سوى سلسلة من محاولات الانعتاق تنوعت ما بين الثورة والإصلاح. منذ أن جاء الغازي يحيى الرسي عام 284 للهجرة، استمر المشروع الكهنوتي ما يزيد عن 1100 عام كمشروع هدم للذات والحضارة اليمنية، لكنه لم يتمكن من الحكم إلا في فترات متقطعة وعلى مناطق محدودة من اليمن. ولو استمرت إحدى الدويلات الإمامية فترة 70 عاما على كامل الأرض لما بقي لليمنيين كيان ولا ذرية، لأن فترات الأئمة السلاليين كانت على الدوام فترات مذابح وحروب وهلاك للإنسان والعمران والعلوم. خلال هذه المدة الطويلة تداول اليمنيون حكم بلادهم منذ الزياديين والحواليين واليعفوريين والصليحيين والنجاحيين والرسوليين والزريعيين والكثيريين والقعيطيين والطاهريين والسلاطين، إضافة إلى فترات المماليك والأتراك والإنجليز. مع ذلك ظلت الإمامة مشروعا متصلا عابرا للمراحل كحية ملساء ذات سم قاتل وحقد مزمن على كل ما هو يمني وعربي. وأثناء الفترة الكهنوتية القاسمية وبعدها المتوكلية في القرنين الماضيين، استمرت المحاولات الدائبة من قبل اليمنيين للخروج من ربقة الإمامة، تارة بالدور الإصلاحي الذي تبناه بعض العلماء والمصلحين، أو عبر الطابع الثوري الذي كانت تعتمده القبائل ضد الإمامة. لكن الاكتمال الأبرز في نضال اليمنيين ضد المشروع السلالي الكهنوتي جاء متمثلا في الحركة الوطنية اليمنية التي بدأت نشاطها منذ الربع الأول من القرن الماضي، وتكلل بإسقاط المملكة المتوكلية الوثنية في شمال اليمن في 26 من سبتمبر 1962، تلك التي عقبتها بعد عام واحد شرارة 14 من أكتوبر 1963 ضد المستعمر البريطاني في الجنوب. كان الميلاد اليماني والأغر في 26 من سبتمبر بعد أن دك الضباط الأحرار بقيادة الشهيد القائد علي عبد المغني والزعيم المشير عبد الله السلال معاقل الكهنوت السلالي، فولى زمان كعرض البغي وأشرق عهد كقلب النبي، حد تعبير الأستاذ البردوني. وبعد تثبيت دولة الشعب وهزيمة فلول الإمامة في ملحمة 70 يوما، بدأت آليات الأحرار في ترسيخ معاني الحياة الجديدة واجتثاث رواسب الحقب الإمامية، تتضافر في جهد متناغم لرعاية هذا التحول وحراسته من الأذى. لقد كان أحرار سبتمبر على اطلاع عميق بمكامن الوجع اليمني المعتق عبر قرون، وكانوا بالمقابل على دراية دقيقة بعوامل نهضته ومفاتيح مجده، فانتقل النضال من طور التثوير إلى طور التعمير. وفي هذا الطور على سبيل المثال اطلع الشاعر الكبير عبد الله البردوني بمهمة جديدة بعد مهمة تعرية القبح الإمامي، هي جبر الوحدة الوطنية وإزالة الشق الذي لحق بالمجتمع، محاولا عبر قصائده لملمة أجزائه وتوحيد أنفاسه ورؤاه، مؤكدا لليمنيين واحدية الحلم وواحدية الهم وواحدية الوجع، ومذكرا أيضا باليمن الواحد شماله وجنوبه. عرفته يمنيا في تلفته خوف وعيناه تاريخ من الرمد، من خضرة القاتف عينيه أسئلة صفر تبوح كعود النصف متقدي، رأيت نخل المكلى في ملامحه شميت عنب الحشا في جيده الغيد، من أين يبني ولا يرنو وأسأله أدنو قليلا صباح الخير يا ولدي، ضميته ملء صدري إنه وطني يبقى اشتياقي وذوب الآن يا كبدي، يسعد صباحك يا عمي أتعرفني فيك اعتنقت أنا قبلت منك يدي، لقيت فيك بكيلا حاشدا عدنا ما كنت أحلم أن ألقى هنا بلدي، رأيت فيك بلادي كلها اجتمعت كيف التقت 9 مليون في جسدي. لقد انطلق الأحرار نحو صوغ معالم الحياة الجديدة بشيء من العمق والشمول، وذلك لإدراكهم أن الإمامة لم تكن مجرد نظام للحكم يسير دون ارتباط روحي بأتباعه وأنصاره، بل ارتبطت الإمامة بزعامة قداسة السلالة وحقها في احتكار السلطة. ولذلك فإن الجمهورية النقيضة للإمامة أشد ما تكون حاجة لزاد عاطفي لأنصارها يملأ أسماعهم وأبصارهم، أي أنه لا بد من نظرية
سياسية ترتبط بها كل شؤون الفكر والحياة في اليمن لتحل محل النظرية القديمة التي رسمتها العقيدة الإمامية. هذه النظرية الجديدة تمثلت في ربط اليمني بكينونته وبأسباب عزته وسعادته. لذلك وعلى نفس الدرب وإكمالا لأدوار النعمان والزبيري والبردوني جاءت قصائد عبد الله عبد الوهاب نعمان وعلي بن علي صبرة وعثمان أبو ماهر لتلهب الحماس الوطني في أوساط الجماهير المشرئبة نحو عهد جديد، وقدموا بحناجر الفنانين الكبار فنا مغردا أفعم تفاصيل الحياة الجديدة بالحيوية والإقبال لصنع الواقع الجديد المرتبط بحفيف الحقول ونفج السبول وأشواق الروح المنسابة من شبابة المرعى ودختاق النسيم. هذا الربط الواعي بين معاني الحب والحقل تجسد أيضا عبر ثنائي مطهر الإرياني وعلي الآنسي، وبلغ ذروة سحره في معزوفة الحب والبن التي تعيد الإنسان اليمني وجدانيا إلى الزراعة باعتبارها أساس عزته وجذر حضارته. كذلك انطلق مطهر بن علي الإرياني مغردا للعامل في مصنعه وللجندي المرابط فوق الجبل.

لم يتوقف الدكتور مطهر العرياني عند هذه المهمة، بل توجه صوب الذاكرة المدفونة للشعب اليمني وتخصص في مجال الآثار، مفتشا عن أسرار عزة هذا الشعب ومنقبا عن ظروف تمكنه وانبلاجه. على الجانب النظري لهذا المجهود الأثري تكرست جهود الثنائي محمد بن علي الأكوع رحمهم الله.

مجال الآثار مفتشاً عن أسرار عزة هذا الشعب ومنقباً عن ظروف تمكنه وانبلاجه. على الجانب النظري لهذا المجهود الأثري تكرست جهود الثنائي محمد بن علي الأكوع رحمهم الله، وتم من سنة التاريخ اليمني

الشعب زلزلت عاتية تخمد نيرانهم غضبتي على الشعب زلزلت عاتية تخمد نيرانهم غضبتي تخرس أصواتهم صيحتي تخرس أصواتهم صيحتي تخرس أصواتهم صيحتي.

قبضة إصراري سيفنا كل جباري على قبضة إصراري سيفنا كل جباري على قبضة إصراري سيفنا كل جباري ولن يقهر تياري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري غدا الحشر في أرضي أنا

على قبضة إصراري كيف ناكل جباري على قبضة إصراري كيف ناكل جباري على قبضة إصراري كيف ناكل جباري ولن يقهر تياري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري غدا الحشر في أرضي أنا الشعب.

0: يقص أرى مصرع آلامي آلامي. أنا الحاضر أحلامي أنا الحاضر أحلامي أنا الحاضر أحلامي على مفرق أيامي أيامي. أنا المستقبل الزاهد أنا المستقبل الزاهد أنا المستقبل الزاهد في أرضي أنا الشعب أنا الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانه غضبتي أنا الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانه غضبتي فتخرس أصواته الصيحة فتخرس أصواته الصيحة فتخرس أصواته الصيحة أنا الشعب عاتية على الشعب.
1: والله لن ننجح والله لن ننجح بمناطقية والله لن ننجح بقبلية والله لن ننجح بحزبية والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
2: إذاعة مأرب هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

تمضي بي. إن الثورة 26 من سبتمبر التي قدم الأبطال دماءهم قربانا لانتصاراتها لا تهزم ولا تموت، لأن أحفاد أولئك الأبطال سيكملون الثورة الخالدة ويقدمون التضحيات العظيمة لأجلها. ولتحيا الجمهورية حرة وعزيزة.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموافق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

الإخوة والأخوات مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجترات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 من أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة، آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية، مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: الله أكبر سلاحي يوم ناسوني.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: أضمن الشعب اليمني وأضمن قيادتنا السياسية وأضمن كل الناس المهتمين باليمن أن مأرب ستظل منطلقا للثورة والجمهورية والتحرير بإذن الله، والله على ما

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

ابني وجدي وابي يا بلادي.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.